0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المبارك.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا.
1: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
0: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: بكتيريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
1: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
4: صباحكم عماني
3: على هلا أف أم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، معكم في مشوار يوم الخميس من صباحكم عماني، مشوار أكيد كذا بتفاصيله الجميلة اللي تسعدنا واللي تسعدكم أكيد. نهاية الأسبوع، من ما تسعد نهاية الأسبوع؟ كلنا نستانس، كلنا نفرح أكيد بختام الأسبوع مع التجمعات، الأهل، الأصدقاء، كل واحد يخلص اللي له واللي عليه واللي وراه، اللي يرتاح، اللي يتجمع، اللي يطلع، أهم شيء أن كل واحد يستانس أكيد بطريقته في نهاية الأسبوع. نحن معكم أكيد في تفاصيل الخميس 21 من مايو 2026 وتفاصيل أكيد كذا الخميس اللي نشاركها يوميا معكم أو كل أسبوع معكم، والتفاصيل الصباحية اللي يوميا نتشاركها معكم من الحين لغاية الساعة 10 صباحا. أهلا وسهلا فيكم، يا صباح الخير والبركة.

المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: NFM.
1: إذن من NFM نكمل معكم أكيد مشوار صباحكم عماني. وفي هذه اللحظات خلوني أخبركم عن الموظفة اللي أثارت جدل واسع. إيش سوت هذه الموظفة؟ أقول لكم هذه الموظفة نامت 5 ساعات داخل مكان عملها وقالت إن هذا كان احتجاج على ضعف الراتب وسوء المعاملة في الشركة. القصة بدأت لما كشفت لما اكتشف مديرها إنها نايمة لفترة طويلة، وبعد استيقاظها لا بعد راحت وكلت شوكولات من مكتبة، يعني هي باغية إن تورينها هي كانت نايمة، وهذا الشيء دفع للغضب واعتبار تصرفها مؤذي، خاصة إن بعدها وين يعاني من انخفاض السكر، فشكلها شلت الحلاوة مال اللي كانت يعني مخلنها حال اليوم. هنا غلطانة، أنا صراحة غلطانة، لكن في النوم أنا أشوف أنها كانت صح. يقولكم الموظفة نفت أي نية للإساءة وأكدت أن اللي سوته كان تعبير عن غضبها من ظروف العمل. فخبروني هل تعبيرها كان يعني صحيح؟ هل طريقتها في التعبير صحيحة؟ ونومها أصلا 5 ساعات احتجاجا واعتراضا على راتبها، هذا كان صحيح؟ سوونتوا كذا؟ يعني إيش أقصى شيء سويته أنت يعني كنت معترض فيه مثلا على راتبك أو على مدخولك أو يعني في العمل أو على مثلا كذا تصرفات أنت مثلا أو قرارات في الدوام تؤذيك، فأنت قررت أنك تعترض وتحتج، فإيش سويت؟ خلونا نشوف مشاركاتكم على 9555 1027.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: هني في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي.
5: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

إذن مكملين ومستمرين معكم مستمعينا في مشوار الخميس من صباحكم عماني 21 مايو 2026. أهلا وسهلا بكل اللي يتواصل معنا ويرسل في هذه اللحظات مشاركات ورسائل صباحية. صباح الخير من أبو سلطان، من إيمان، عندنا أيضا رحمة تصبح عليكم بالخير، أم إسراء أيضا أتصبح عليكم وتقولكم صباح الخير، وهو هذا العقاب ولا بلاش؟ وهنا أيضا شاطرة، أول مرة أشوف عقاب مؤدب كذا، وكلكم يعني أنتوا مع البنت الموظفة ومع اللي سويتها. طبعا اللي منضمين لنا الحين كنا نتكلم عن موظفة، يقولكم هذه الموظفة نامت 5 ساعات كاملة في الدوام، ولما طبعا يعني كذا المديرها اعترض وما عجبه قالت اصلا هي ما راضيه عن راتبها، هو هذا السبب، يعني على اساس انه خلاص يعني راح تتم في اجراءات، لانها كانت نايمه يعني 5 ساعات، ويوم نايمه عادي يقول لكم ما كانها مسويه شيء، والمدير اعتبر ان اصلا تصرفها يعني كبير ومؤذي. ونفس ما قلنا إن هي أساساً طلعت ما راضية عن راتبها، فبالنسبة لها إن حتى لو يعني اتخذتوا إجراء مثلاً عطيتون إنذارات بعدين مثلاً خصمتوا من راتبي، أنا من الأساس أصلاً ما راضية عن راتبي. فيعني هل ممكن أنت لو في مكانها تسوي كذا؟ وأصلاً من هنا يشتغل فوق راتب يعني حاس؟ وهل يهم الشغلة يعني الإهمال ممكن يكون مبرر أنه والله عشان أنا راتبي شوية فخلاص، ولا في طرق ثانية أن الواحد ممكن يأخذ فيها حقه؟ خلونا نشوف مشاركاتكم ورسائلكم هنا. والله يا ريت أقدر أسوي مثلها، وأنا من لي دامني راتبي جدا قليل. هنا من المشاركات، والله إنها ذيبة، أتوقع هذه لو معانا في الدوام كان من زمان مسوي لها مكيدة ومطلعينها. وأميرة تقول صباح آخر يوم دوام من غير شر، ولنا لقاء بعد العيد بإذن الله تعالى، وكل عام وانت بخير يا شذا، جميع المستمعين بخير يا رب، وانت بخير يا أميرة، وإن شاء الله يا رب تستانسي وتستمتعي. إيش عليش يا أميرة، إيش عليش بعد الرسالة اللي جات من مديركم والإيميل إنه خلاص الأحد والاثنين لا تداوموا وللبنات بس، يعني في اكسبشن. جميل جدا، هذا احلى اكسبشن ممكن يكون. انزين، هنا ايضا من المشاركات، كفو عليها والله اني لو في مكانها ما اقدر اسويه، وبصراحه بيني وبينكم ما اشوف انه مبرر، يعني لو نطبق هذا معانا ما اشوف انه مبرر الواحد يهمل شغله ويقصر فيه علشان انه حاس يتقاضى راتب قليل. انت حاول انك تسوي اي شيء علشان يزيد راتبك، اما انك تهمل شغلك فهذا ما يصير، لأن في عقد متفق بينكم. المفروض من البداية ما ترضى براتب ما مناسب، وهنا صدقوني إذا رضيتوا من البداية براتب قليل أنتوا الخسرانين، لأنه لغاية ما يتعدل وضعكم يبالكم سنين، ولكن كفوا عليها في النهاية. وهنا أيضا مشاركة كفوا عليها، وفي مشاركة تقول والله لو في مكانها أنا ما أقدر أسوي كذا. وأتوقع سؤالش رح يكون كل المستمعين يجاوبوا عليه، أن نحن بعد نشتغل فوق راتبنا. فأنا كنت أسألكم هل أصلا مبرر أن الواحد يهمل شغله أو يقصر في شغله عشان حاس هو أن راتبه قليل وما مكفلنا وفوق الأشياء اللي يسويها؟ ونبغى أيضا آراءكم أنتم كموظفين اليوم بكل صراحة، ومن اللي شايف نفسه هنا يشتغل فوق راتبه يلا يشاركنا ويرسل لنا.

0: تخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنى وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
3: حالة الطرقات.
4: من هلا أفقام، هذه حالة الطرقات والطرقات نفت ما نشوف معنا اليوم في الخريطة. أمورهن تمام، انسيابية في الحركة، فقط شوية زحمة في طريق مسقط السريع بعد مخرج الرسيل، ونفس الوضع في شارع السلطان قابوس يعني من الحيل إلى الدوار، ولكن بشكل أهدى إلى دوار برج الصحوة، بشكل أهدى عن الأيام الماضية. بس يعني شارع السلطان قابوس في شوية زحمة أكثر، وقبل دوار الموج أيضا في ازدحام. باقي الطرقات أمورهن تمام، عقبة بوشر كذا وانتوا رايحين إلى العقبة في شوية ازدحام، وفي العقبة بالنفس أيضا في شوية زحمة، وأتوقع على الساعة القادمة الأمور راح تكون تمام. تونا في بداية اليوم، الله يسهل أموركم يا رب، ودروب السلامة نتمناها للجميع.
2: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليماً واسعاً ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

وين من اني انطرد والمدير تعود على هالوضع يعني خذني على جوي وما في مفر للعناد. فعلا يعني احيانا الواحد يعني مثلا انت اذا تستلم من وجهة نظرك راتب شوية فتقول ان انا خلاص اهمل شغلي. اللي عنده ضمير وفعلا يحس ان ترى انت شغلك امانة، يعني انا اوكي اسعى احاول بكل الطرق يعني واسوي شغلي، اوكي انت ما مطلوب منك يمكن احيانا انت تسوي فوق شغلك او فوق طاقتك او فوق الشيء اللي انت مكلفينك فيه، فترجع وتسوي مثلا شغلك الطبيعي اللي انت في العقد تتقاضى عليه راتب. بس انك تقصر وتهمل شغلك انا صراحة ما مع الفكرة، يعني في طرق وفي امور الواحد يسعى فيها، بس انه يقول خلاص يعني انا والله اهمل وما اسوي ولا انام ولا ما اروح ولا بتم اخذ سكليفات، هنا لا احس انه هنا بيكون الغلط عليك انت، بيكون التقصير عليك انت، وفي النهاية عاد انت وضميرك، لان نفس ما قلتوا ان شغلك في النهاية امانة، يعني هذا امانة وهذه الامانة انت راح تحاسب عليها. وصدقني يعني دامك انت تسوي اللي عليك ودامك انت مخلص في شغلك، اذا ما حصلت هذا التقدير او اذا انت كنت تقاضى راتب اقل بكثير عن مثلا بقيه زملائك او ان عن المعروف كذا عندكم والمتوسط المعروف، انت الله راح يعوضك، ما في هذا المكان في مكان اخر، ودائما احتسب الاجر والتعويض من الله سبحانه وتعالى. ابو سحر يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد صباحكم جميعا. ليس مبرر الاهمال بالعمل وخاصه إذا عملك مختص في خدمة ومصالح المراجعين. بالضبط، أيضا أنت ممكن أحيانا عملك يكون يعني متعلق ب يعني بناس ثانيين، تتخلص مصالح مراجعين مثلا، أنت في نطاق صحي بتقول أنا بهمل شغل عقب غبنة وغابوا المرضى. انزين، صباح الخير، أنا كموارد بشرية واجهتني موظفة كذا وكانت تنام ومهملة وما تأدي عملها، وكرب عمل لما يشوف كذا الأداء كيف يزيد راتبها، أيضا تنشاف من كل الجهات أو نشوف من كل الجهات، أنا ضد هالتوجه، هو يعتمد في النهاية على حيثيات الموضوع. نعم بالضبط بالضبط، أنا صراحة بعد ضد الموضوع أن الواحد يقول خلاص والله أنا بقصر وفي النهاية، لا ما يصير، في النهاية أنت يعني جالس تعالج الغلط بغلط، في مليون طريقة الواحد ممكن يسويها ولا أنه يقصر في شغله. انزين، هاشم الهاشم يقول هذه الموظفة وين تداوم، في قطاع عام أو خاص؟ إذا في قطاع عام يعتمد على حسب درجتها المالية، أما القطاع الخاص ما أعرف عنه، وأنا أقولها إذا ما متزوجة تأخذ ريل وتتوكل على الله، بس هذا هو الحل. من الآخر هي تعاني أن راتبها ما منزاد ونفس ما قلنا أصلا تصرفها كان خطأ، والموظفة ترى هذه ما في عمان، يعني هذه قصة كذا أنا قريتها في خبر بشكل عام، إن هي نامت 5 ساعات في العمل ولما مديرها ما عجبه هي يعني قالت إن أنا أصلا ما راضية عن راتبي، وهذا الشيء هي تسويه لأنها هي ما راضية عن راتبها، فهذا كان الخبر. عاد رحنا معكم للسوالف. إنزين، هنا أيضا من المشاركات، العيد فرحة وسرور ومودة أوكي وألفة، فلا تكن ثقيل بأسلوبك وكلامك مع الناس، وكن فضا في ولا تكن فضا وكن فطنا في معاملة الأقارب والناس عموما. هذا موضوع آخر، فعلا نحن جايين على هذا الموضوع، موضوع العيد وكذا، ممكن سولف عنه في الأيام القادمة الأسبوع القادم. هذه الرسالة أنا راح أخليها وين؟ راح أخليها في البن. إنزين، وذكروني إذا كنتم موجودين ومداومين، ها خليناها الأسبوع القادم نسولف في هذا الموضوع ومواضيع العيد إن شاء الله. سمعونا عبد المجيد، فزيت من نومي، أنا اليوم ما حاطة مجيد، إذا ما حاطة مجيد راح أحط لكم وفا عليكم، فزيت من نومي تريدوا؟ لو طالبين في الزلة إيش رأيكم؟ يلا نضبط الموضوع. هنا أيضا من المشاركات، صباحكم خير، صباحكم طيب، أبعث بتهنئة عابرة للقارات من سلطنة عمان إلى مصر الحبيبة، وخاصة لفريق الزمالك الملكي، وهنئة بفوزه بالدوري المصري لموسم 2025-2026 بعد موسم صعب جدا، ألف مبروك للزمالك الملكي وأحلى تهنئة من سلطنة عمان إلى مصر ولنادي الزمالك الملكي. وهنا أيضا كفوا عليها، أنا أحيانا جيني هالحالة وأقول ليش أكد والراتب ما يسوى وعاد أجلس أسوي اللي أقدر عليه، وبس الناس ما أيدين رواتبهم الناس اللي ما مأيدين رواتبهم 700 وفوق،
وأحمد أبو سعيد يقول والله صحيح الراتب شوية ويعني

يسوي متاهات بس لما تحصل فرصة أسعى من جانب ثاني وخلص عملك. هنا أيضا أبدا ما مبرر أن الواحد يقصر في عمله ويقول ترى والله راتبي شوية. أنت حاول تسوي اللي عليك وبعدها صدقني ربي راح يسهل لك أمورك. وبالضبط والحمد لله أنا سعيدة صراحة أن المستمعين متفقين مع هذه الفكرة، متفقين مع فكرة أن نحن مهما كان أنت ما راضي مثلا عن وضعك بس ما توصل لمرحلة أنك أنت تهمل اللي عليك، ها حطوها بين قوسين اللي عليك أكثر من اللي عليك أنت تسويه، وحبيت أنك خلاص ترجع على يعني الأشياء اللي هم مقررين لك إياها في العقد هذا أنت براحتك، بس أنك الأشياء اللي أنتم متفقين عليها واللي أصلا أنت بناء عليها تتقاضى راتب وتقول أنا ما أسويها ولا أنا بنام عنها ولا أنا ما بروح، أحس أنها هنا لا لازم الواحد يوقف وقفة مع نفسه يشوف يعني ضميره كيف، يشوف كيف ممكن هو يقدر انه يبحث عن فرصة ثانية والله سبحانه وتعالى ان شاء الله راح يعوضه. من ارتضى الاجر يتقن العمل، هذه مشاركة ايضا ما اعرف من اللي راسلنها. عموما صباحكم خير وبركة، راح نرجع ونكمل معكم في مشوار صباحكم عماني.

0: كات أطفالي ما يكملها إلا صينية الدجاج والبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.

0: حنيف دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا أفقام، هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان. فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، أيضا فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
4: صباحكم عماني.

من هلا في أم صباحكم عماني ونكمل مع المشاركات بالضبط عن تجربة الإخلاص في العمل وتوكل الأمر لله سبب في تغير الحال الأفضل. الله عوضني بما رضيت به الحمد لله رب العالمين. كنت أداوم براتب يا دوب يغطي المصاريف بس أثبت للجهة اللي أشتغل عندهم أني قد التكليف والأمانة وخلال سنتين أتغير الحال ولله الحمد في نفس المكان. الله يعوض كل شخص بما يرضى وأكثر. وتذكر وظيفتك اللي أنت فيها حلم لكل باحث عن عمل. الله يرزقهم يا رب بالوظيفة اللي تناسبهم. اللهم آمين. ربي يرزق كل الباحثين عن عمل ويرزق كل يرزقكم كلكم يعني كذا اللي في خاطركم حاليا يعني اللي تسمعونه. وهذه أكيد أيام مباركة أن الواحد يطلب من الله سبحانه وتعالى. ضعف الطلب ضعف الدعاء كثروا ويعني أمانيكم محققة بإذن الله تعالى. هنا عندنا أيضا من المشاركات صباحكم خير. والله عن نفسي في فترة من الفترات كنت أركز جدا على هذا الموضوع وحاولت أني أستفز الإدارة ولكن شفت نفسي أني أنا الخسرانة. من أسماء ومعاكم هيثم أبو محمد الإخلاص في العمل عبادة. الله يوفق الجميع. وإيش موضوع اليوم من أثرية؟ موضوع اليوم كنا نتكلم عن الموظفة. هذه الموظفة اللي نامت وقلكم 5 ساعات في الدوام ولما يعني مديرها ما عجب الموضوع هي قالت إنها هي أصلاً يعني ما همها إذا أنتوا سويتوا إجراء وخصمتوا الراتب لأن أصلاً هي الراتب ما عجبنها. فهذا كان عبارة كأنه يعني اعتراض. فنتناقش نحن ولا المستمعين والحمد لله أن أغلب المستمعين ضدها شوية في اللي سوته لأن مهما كان هي في النهاية هذا يعني شغلها وواجب أنها تسويه ولازم أنها تسويه دامنها هي رضت أصلا في العقد بهذا الراتب أكثر من المسؤوليات اللي هي ممكن تسويها وبغت أنها ترفضها. عاد هناك شيء ثاني وأن كل واحد يسوي في النهاية اللي عليه ويعني لا يظلم ولا يظلم. هذه النقطة المهمة. فنكمل نحن معكم انزين ولطالبين راشد الماجد. خلاص انا حاطه تقريبا في هذه الساعه راشد الماجد حطيت عبد المجيد حاطه في هذه الساعه راشد الماجد لا ما حاطه ايوه ما حاطه في هذه الساعه بس حاطه تقريبا كنت على بدايه البرنامج. فايش ممكن نسمع الحين؟ والله احيانا كذا يعني ويش انزين يلا نشوف نبيل الشعيل كذا شيء نشطكم. أيوة راشد خلاص حطينا يا فاطمة. راشد كنت حاطة الميدلي في بداية الساعة. وماجد المهندس أيضا حطينا. اوكي في اغنية نحن من زمان ما سمعناها لنبيل شعيل لما غنى بالعراق اللي هي كان ايش اسمها يا ربي؟ كانت ندمان. ايوه كانت ندمان. يلا نسمعها مع بعض ونختم فيها هذه الساعة.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع بـ300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
3: سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
6: أريدو طور عالم.
7: صباحكم عماني،
8: صباحكم عماني
7: على هلا FM.

إذن مستمعينا من صباحكم عماني، هذه تحية لكم نجددها ونقول اليوم أريد أطلقت أول بطولة للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان، أول بطولة تقام على مستوى ولايات متعددة وتنظمها شركة اتصالات في السلطنة. يعني إحنا نتكلم عن حدث وطني يجمع اللاعبين من مختلف المناطق ويصنع منصة حقيقية تربطهم وتبرز مواهبهم. وموعدنا مع التصفيات في مسقط رح يكون من 21 إلى 23 من مايو، والتجربة مو بس للاعبين، حتى أنتوا كجمهور رح تكونون مع موعد مع فعاليات وتجارب حماسية. باختصار أريدوا اليوم ما بس تطلق بطولة، هي تبني منصة وطنية تجمع المواهب وتدعم طموح الشباب وتصنع مشهد جديد للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: صباح الخير، مكملين ومستمرين معكم مستمعين الأحبة في تفاصيل ومشوار. صباحكم عماني وحلقة يوم الخميس. أهلا وسهلا بكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات واللي منضمينا في هذه اللحظات. نتمنى لكم أكيد صباح سعيد. لازلنا في التفاصيل، صباحكم عماني ومشوار وتفاصيل الساعة 8.

0: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

أهلا فيكم ويا صباح الخير، مكملين ومستمرين معكم مستمعينا الأحبة في صباحكم عماني وفي مشوار أكيد يوم الخميس. هل تعرفوا سمعتوا قبل عن الميزوفونيا اللي هي حساسية الصوت؟ أحيانا كده تكون متحسس من أصوات معينة. هذه الحالة هي حالة عصبية فسيولوجية يتخلى أصوات معينة تحفز رد فعل عاطفي وجسدي يعني شديد، والبعض ممكن يوصل عندهم الموضوع أنهم يعصبوا، ممكن يوصل عندهم الموضوع أنه يعني خلاص جسمهم يبدأ يتوتر، مش بس مسألة أنه لا أنا ما أحب والله هذا الصوت، حتى لو كان الصوت بس سمع كذا لمدة بسيطة دايما تحسوا يا أنه يروح من المكان، يا أنه ممكن كذا يروح يتشاد مع الشخص اللي يطلع هذا الصوت. فيسمع الصوت دماغه يبدأ يسوي ردة فعل، بعدين عاد هو تبدأ عليه وتظهر الأعراض. فالمحفزات تكون شائعة، تختلف من شخص لشخص، ممكن البعض من الأكل، المضغ، حتى يمكن حركات الشفايف، النفس، الشخير، الأشياء المتكررة يعني كذا الصوت المتكرر، أصوات الملاعق، ملاعق الطعام، ممكن أحيانا الكيبورد، عاد الله يعينك لو زميلك جنبك ما يحب أصوات الكيبورد، حتى الأصوات الصغيرة العادية في ناس مستبلين يعني وبالنسبة لهم هذه محفزات قوية. فاللي يصير أن المخ يكتشف كأنه تهديد، دائما يكون نظام القتال، الهرب، التجمد يتنشط عنده، المخ المفكر دائما يبقى أقل نشاط والجسم يستعد لعمل فوري، فتكون في ردود الفعل، يكون معصب، بتشوفوا كذا عصبية غير مبررة، رغبة قوية في أنه يهرب من المكان أو يوقف الصوت، توتر جسدي، ممكن عضلات قلبه كذا تبدأ تشتد وقلبه يدق بسرعة، وإحساس بالضغط. هذا طبعا ما اختيارهم، هذا أحيانا غصبا عنهم. الموضوع ممكن أحيانا البعض يستنكر أنه والله إيش هذا جاي يكلمني، أنت لا تسوي هذا الصوت أو شيء، لا، الموضوع هم بدون ما يحسوا هذا رد فعل تلقائي سريع، يمكن البعض أحيانا يروح ويحاول إنه يعالج هذه المسألة. فنحن المفروض إن ندعمهم من خلال إن نتفهمهم ونحاول نخليهم إنه كذا على عمليات التنفس، يستخدموا عوازل للصوت، سماعات مثل ضوضاء البيضة، وتقليل التعرض للأصوات على قدر الإمكان. ونفس ما نقول إن هم في النهاية هذا ما بيدهم، المسألة تفوق مسألة إن هم هذا الصوت ما يحبوه. فهل هنا ممكن في حد من اللي يسمعنا فعلا ينزعج من أصوات معينة ما يحب إنه يسمعها؟

صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. هل تحتاج الى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عماني

0: ورقمي بالكامل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmuscat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هني في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

إذن تواصل مستمعينا مستمر مكملين ومستمرين معكم في تفاصيل صباحكم عماني. وقبل شوية كنا نتكلم عن الأشخاص اللي ينزعجوا من أصوات معينة، وتكلمنا عن الميزوفونيا اللي هي حساسية الصوت المفرطة، وحاولنا أن نفهم كذا الحالة، لأن البعض ممكن يستفز هذا الموضوع أنه لا ليش والله هذا يجي يكلمني ويقول لي لا تسوي الصوت الفلاني وهذا تعتبر قلة ذوق. بس نحن قلنا يعني أنت لو تفهم كيف معاناة هذيل الأشخاص، وكيف أنه لما يسمعوا صوت معين دقات قلبهم تزيد، ممكن يجيهم كذا مثل التشنجات، وعلى حسب عمق الحالة. في اللي ممكن بس ينرفز الصوت وخلاص، في اللي فعلا هذا الشيء متعبنا وهو ممكن يتعالج من هذا الموضوع، فنحاول نراعي بعضنا البعض. وحقيقي الله يعينهم، يعني في أشياء ممكن فعلا توصلهم لهذه الحالة مسبباتها هم ما يقدروا يتخلوا عنها وموجودة أساسا. يعني يمكن في ناس حتى والله صوت النفس كذا، إذا في يسمع حد يتنفس مثلا في الدوام يسمع صوت الكيبورد نفس ما قلنا، وهذه الأشياء أنت لازم تسمعها كل يوم لو تختلط بالناس لو تداوم وغيره. فهم يحاولوا انهم دائما يحسوهم مثلا ممكن لابسين سماعات اللي هي تكتم مثلا الاصوات، ما يسمعوا الاصوات اللي حولهم، يعني تشوفهم يحاولوا انهم يمسكوا عصبيتهم، ممكن احيانا توصل فيهم انه يكلموك لو سمحت لا تسوي هذا الصوت، ممكن تشوفهم احيانا فعلا ردة فعلهم تحرجك، فانت ممكن تضايق وتعصب انك انت مثلا يعني تعرضت لهذا الموقف المحرج وأنه لا تسوي مثلا الصوت الفلاني. بس في النهاية نقول لا الله يعينهم، فنشوف إيش الصوت اللي أنتم ما تحبوا كده تسمعوه بشكل متكرر. ما أحب أسمع صوت قطرات الماء المتكررة، ولا مضغ الأكل يعني التمتيقة، ولا الشخير، ولا لوح الكيبورد، ولا طقطقة القلم سواء على الطاولة بشكل متردد أو أنك تفتح وتسكر غطى القلم بشكل متكرر وراء بعض. وعاد أكثر شيء يهفس أعصابي اللي يأكل الحب هنا احتمال أوكي، مجرد أتذكر هذه الأشياء يجيني ضيق نفس. شفتوا أن أحيانا ممكن حتى وانت تتكلم عن هذه الأمور بعض الأشخاص واصلين لهذه المرحلة اللي هي نفس ما ذكرنا وقلنا الميزوفونيا، هذه حالة عصبية فسيولوجية تخلي أصوات معينة تحفز رد فعل عاطفي وجسدي. الله يعينكم. هنا صباح الخير، كل ما ذكر نحن ذكرنا قبل شوية وقلنا أنه يعني مثلا ممكن التنفس، الأكل، المضغ، حركات الشفايف، النقر، أو التكتكة المتكررة سواء قلم كيبورد، حتى ممكن من الأصوات العادية. هنا عندنا أيضا من المشاركة صباحكم خير وبركة، بصراحة ما أحب صوت الكيبورد اللي الضغط عليه ضايقني جدا. وهنا أنا كانت فيني فعلا هذه الحالة، كنت ضايق لما زميلتي تطبع بأظافرها على الكيبورد، كلمتها وشفت أنها تسوي هي هذا الشيء بدون قصد وحركة تلقائية، وكنت أركز على كل الأصوات الموجودة حواليني في المكتب لين اشتريت لي سماعة وقلت شوية الأصوات وارتحت. صدقوني غصبا عنا أحيانا لا تلومونا فعلا، يعني أنت لما تقترب مثلا من حالة معينة، خصوصا إذا في عندك حوالينك أشخاص يعانوا من حالة معينة، ترى وايد حلو وزين ومفيد لك ومفيد له ومفيد للمجتمع أنك أنت تفهم هذه الحالة، مش بس مسألة لا والله يعني خلاص دام إن هذا ما فيك ودام إن مدري إيش ولا وهذا صدعنا وهذا ما عرف إيه. لا، المسألة أنك أنت كل ما فهمت الحالة كل ما يعني قلت هذه فجوة التعامل، أنت ترتاح وهو يرتاح، وما تعرف أنت بكرة يمكن تصادف هذه الحالة في نطاق أقرب، نطاق قريب منك غير عن العمل. فجميل جدا نحن نفهم بعضنا ونراعي بعضنا، خصوصا الشخصيات اللي نحن دائما يعني خلونا نقول إنه نتعامل معاهم، تفهمهم ويفهموك، وفي نقطة كذا تكون للتواصل.

0: في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
3: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
6: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
7: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
8: من هلا أفقام، هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان. فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، أيضا فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
9: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
10: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

إذن مستمعينا من صباحكم عماني، هذه تحية لكم نجددها ونقول اليوم أريد أطلقت أول بطولة للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان، أول بطولة تقام على مستوى ولايات متعددة وتنظمها شركة اتصالات في السلطنة. يعني إحنا نتكلم عن حدث وطني يجمع اللاعبين من مختلف المناطق ويصنع منصة حقيقية تربطهم وتبرز مواهبهم. وموعدنا مع التصفيات في مسقط رح يكون من 21 إلى 23 من مايو، والتجربة مو بس للاعبين، حتى أنتوا كجمهور رح تكونون مع موعد مع فعاليات وتجارب حماسية. باختصار أريد اليوم ما بس تطلق بطولة، هي تبني منصة وطنية تجمع المواهب وتدعم طموح الشباب وتصنع مشهد جديد للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان. أريد

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالمي.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

صباحكم عماني من هلا اف ام، بداية الساعة 9 من استديوهات هلا اف ام، مكملين ومتواصلين معكم في مشوارنا الصباحي اكيد بتفاصيل يوم الخميس الجميل. وين المعنويات؟ وين المعنويات؟ وين الطاقة؟ وين طاقة يوم الخميس؟ ان شاء الله تكون اموركم تمام ومعنوياتكم عالية لختام الاسبوع. خبرونا كيف الوضع وكيف التجهيزات وإيش هي خططكم لهذا الأسبوع، نشوف المشاركات ونشوف أكيد الرسائل، وبعد شوية أيضا مع حالة الطرقات وتفاصيل كثيرة راح نسولف عنها في هذه الساعة، من أخبار من مواضيع من علوم من ضيوف أيضا راح يكونوا معانا بإذن الله خلال هذه الساعة. فيا هلا ومرحبا بكل اللي منضمين لنا في هذه اللحظات، صباحكم خير وبركة، الله يسهل أموركم في هذا اليوم ويعطيكم خيرة ويكفيكم شر بإذن الله تعالى.

الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.

0: على الطرقات وأمور الطرقات الحين في هذه اللحظات. الطرقات أمورها تمام انسيابية في الحركة، فاللي طالعين الحين خلاص دروبكم سالكة وأموركم تمام. إذا كنتوا طالعين من السيب إلى مسقط وسالكي طريق مسقط السريع أو شارع السلطان قابوس، فما شيء زحمة، اللي أشوفه فقط زحمة من لوطية إلى القرم، وهناك يعني باتجاه مستشفى خولة إلى القرم هذيك أو هذاك الصوب في ازدحام. باقي نشوف ونطمن ونشيك على أهل العامرات وعقبة بوشر وكيف الأمور، أيضا الأمور طيبة وكل شيء تمام، ماشي زحمة، فأموركم تمام ودروبكم سالكة.
1: حالة الطرقات عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

0: الأواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

إذن نتواصل معكم ونكمل أكيد تواصلنا في صباحكم عماني. دائما نتكلم عن أن على كثر ما تقدر تأخذ فيتاميناتك وتأخذ المعادن وتأخذ يعني الفائدة للجسم من المصادر الطبيعية كل ما كان أنت أفضل لك. يعني في أشياء ممكن أنت تسويها بشكل يومي، أشياء تكون محافظ عليها كروتين من أكلات تدخلها داخل جسمك راح تتحسن فيك أمور يعني وفيتامينات ومعادن كثيرة في جسمك. يعني مثلا بذور الكتان يقولكم غنية بالأوميجا 3 تدعم صحة القلب وتساعد في تحسين الهضم. طبعا هذا أنا اللي البذور اللي راح أذكرها كلها أنت تأخذ منها بس حفنة في اليوم أو أقل يمكن يكفيك. بذور الشمس مصدر ممتاز لفيتامين إي، تقوي المناعة وتحسن صحة البشرة. أيضا عندنا بذور القرع غنية بالمغنيسيوم والزنك، تحافظ على يعني صحة جسمك والنوم الجيد بإذن الله تعالى. عندك أيضا بذور السمسم لدعم صحة العظام، غنية بالكالسيوم وتساعد على خفض الكوليسترول. فكل هذه الأمور أنك تأخذ منها حفنة في اليوم، أو أنك أنت مثلا تنوع يوم خذيت هذا البذور بكرة هذه، كلها زينة لصحة جسمك ولأمعائك نفس ما ذكرنا. يا رب أموركم تكون تمام وتكونوا دائما محافظين على يعني صحتكم، صحة جسمكم، صحتكم النفسية والجسدية والعقلية.

0: إذن مستمعينا الأحبة مكملين ومتواصلين معكم، وأكيد نفس ما خبرتكم إنه دائما وفي كذا يوميا يكون عندنا ساعة تسعة ضيف نسلط الضوء على مواضيع مختلفة أكيد. ويسرنا نحن في حلقة اليوم أن نرحب بضيفتنا المميزة الدكتورة إيمان النصر، رئيسة قسم التخطيط الحضري والإدارة البيئية بالإنابة في الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا، واللي حققت مؤخرا إنجاز لافت ضمن فعاليات معرض عمان للاستدامة 2026 في خطوة تعكس أهمية الابتكار والاستدامة في صناعة مستقبل أكثر وعي واستدامة. فاليوم رح نتعرف أكيد أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع والفكرة المميزة أكيد اللي استحقت هذا التقدير. رحب فيش، أهلا وسهلا فيش في استديوهات هلا أف أم.
1: أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا. إذن بداية دكتورة إيمان، بارك لكم هذا الإنجاز، وإيش هي الجائزة اللي حصلتم عليها ضمن جائزة أسبوع عمان للاستدامة؟
1: احنا الجائزة اللي حصلنا عليها هي الاستدامة في الجوانب البيئية والاجتماعية والإدارية او الحوكمة. هي الجائزة جدا مميزة، احنا فخورين بيها لان هي تقدير لجهودنا في الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا. الإعلان الجوائز كان قبل بداية معرض أسبوع عمان للاستدامة. احنا مشاركين في المعرض للسنة الثانية على التوالي، بنعرض في المعرض مشاريع الطلاب بتوعنا وازاي ان هم بيساهموا في تحقيق رؤية عمان 2040 وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الجائزة بدأنا نشتغل عليها، بدأ الإعلان لها في نوفمبر تقريبا، بدأ يبقى في ورش عمل علشان يجهزونا ازاي للسبميشن، لان هي في شركات بتنافس لاول مره وفي شركات بتكون قدمت قبل كده. المسابقه اللي احنا قدمنا لها او الجائزه اللي احنا قدمنا لها كان مقدم لها 48 مؤسسه حكوميه وخاصه ومؤسسات تعليميه. فاحنا بدانا التقديم في شهرين، فتحنا التقديم لمده شهرين، قدمنا في شهر فبراير. هو بيكون عباره عن مجموعه من الاسئله 36 سؤال زي سيرفي، بيبقوا شرحين ايه طبيعة السؤال، متقسم على ثلاث محاور: الجوانب البيئية والاجتماعية ونظام الحوكمة في المؤسسة. بنقدم أدلة، لازم نقدم أدلة ومستندات ان احنا فعلا لينا ممارسات مستدامة في مختلف الجوانب. فأول شيء في من ناحية الجوانب البيئية، احنا الكلية عندنا بتسعى جاهدة ان تكون في ممارسات للاستدامة في الكلية، مش مجرد ان احنا بندرسها. هي الكلية فيها أربع أقسام أكاديمية غير الأقسام الإدارية، فيها القسم اللي أنا رئيسته قسم التخطيط الحضري والإدارة البيئية، فيها قسم هندسة ميكانيكية، هندسة إلكترونيات واتصالات، كمبيوتر ساينس وكرياتيف تكنولوجي اللي هو في AI وسايبر سيكوريتي وكل تخصصات الكمبيوتينج، وفي برامج ماجستير كمان. فإحنا بندرس مواد لها علاقة بالاستدامة في كل مقرراتنا الدراسية على كل المستويات، الطالب من أول ما بيدخل من أول ليفل زيرو لحد ليفل الجرادويشن. في مادة دايما بتتكلم إزاي نربط التخصصات المختلفة بالاستدامة، لأن الاستدامة مهمة جدا في جوانب حياتنا ولازم تكون جزء من الممارسات اليومية. فالكلية عندنا حريصة أن يكون التدريس مش بس نظري، يكون في تطبيق عملي. فده اللي كانت بتسعى ليه المسابقة، ازاي ان احنا نبين ان عندنا ممارسات حقيقية للاستدامة في المؤسسة
0: وتطبق على ارض الواقع.
1: بالضبط بالضبط. فكان بداية من الخطة الاستراتيجية للكلية، الخطة الخمسية للكلية، ازاي ان هي بتساهم في تحقيق الاستدامة في عمان، وازاي ان هي بتساهم في تحقيق رؤية عمان 2040، وازاي ان الخريج عندنا بيقدر ان هو ينافس ويكون على وعي باهمية الاستدامة ومعايير الاستدامة. كمان احنا عندنا في الكليه يعني من ضمن الاسئله ان هو ازاي ان احنا بنقلل الفوت برينت، كربون فوت برينت، ان احنا بنقلل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون واثرنا على البيئه الطبيعيه، لان احنا عندنا في حوالي احنا بنبني البيئه المبنيه وفي حوالينا البيئه الطبيعيه، فازاي ان احنا كبيئه مبنيه كمؤسسه تاثيرها قليل على البيئة الطبيعية، وبنساهم في احنا نقلل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون والغازات اللي بتسبب الاحتباس الحراري، وزي ان احنا بنساهم في رؤية عمان 2040 ان هم نوصل للحياد الكربوني 2050. فعندنا في الكلية كانوا بيسألوا على sustainable practice في renewable energy، طاقة المتجددة. فاحنا عندنا في الكلية في نظام سولار بانل، سولار سيستم لتوليد استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء. كان استثمار رائع عندنا في الكلية، التشيرمان وإدارة الكلية سعوا ان هو يكون موجود رغم ان هو مكلف جدا. وفي بقية المؤسسات، بقية الكليات بتشتغل على في أبحاثها على الأجزاء النظرية بس، ما عندهاش فعلا أبليكيشنز حقيقية زي ما هي عندنا ان احنا نقدر نستعملها في الأبحاث. كمان احنا بنحاول ان احنا نقيس استهلاكنا للمياه عشان نرشد استهلاك المياه. عندنا شهادة معتمدة ان احنا بنعمل إدارة للمخلفات بشكل مستدام، لان عندنا معامل الأقسام بينتج عنها مخلفات لازم يتم إعادة تدويرها. فعندنا شهادة معتمدة ان احنا بيتم إعادة تدوير المخلفات بشكل مناسب مستدام. عندنا إعادة تدوير المخلفات الورقية. سيستم الكلية بيتوجه دلوقتي أو بقالنا فترة بنقلل الطباعة قدر الإمكان، بنعتمد على التحول الرقمي. عندنا كمان الكلية كمبنى نفسه، هم مبنى مؤجر، مبنى صغير. احنا قريب هنتنقل للمبنى الخاص بينا. كان في مكان ما بين الثلاث مباني بتوع الكلية، فالكلية عملت مسابقة للطلاب، هاكاثون من 4 سنوات لطلاب التخطيط الحضري، فعملوا ديزاين لحديقة في وسط الحرم الجامعي. وما شاء الله حاليا مغيرة جو المكان تماما، يعني نفسيا وبيئيا الكلية بترعاها، وفيها نباتات محلية. فده من ضمن الأسئلة ازاي احنا بنحافظ على البايو دايفيرستي، التنوع البيولوجي الموجود في المنطقة. فالحديقة دي كانت مساهمة جميلة وكان جزء كبير من اللي احنا اتكلمنا عنه في الابليكيشن. كمان نظام الحوكمة، نظام الـ HR system، عندنا نظام ديجيتال، وعندنا نظام إدارة مميز في الكلية نتج عنه ان نسبة الرضا العاملين عالية جدا، وده كان من ضمن الأسئلة مدى الـ staff satisfaction. كمان عندنا نسبة التعميم مميزة جدا، ما شاء الله عندنا كوادر مميزة عمانيين في الإدارة وفي كادر التعليم وفي التوب مانجمنت. عندنا 2 نائب العميد، دكتور سليمان الحسني ودكتور سعاد الكندي. عندنا نسبة النساء في الإدارة، في إدارة الأقسام، أكتر من 50%، كرئيس قسم أكاديمي أو كرئيس قسم إداري أو دكتورة سعاد نائبة العميد. فعندنا ده برضو كان من ضمن الأسئلة. فدي النقاط الأساسية اللي خدنا عليها، يعني زي ما بقول لحضرتك هم
0: 36 سؤال
1: مقسمين على 3 محاور. في كمان الجانب المهم اللي هو الجانب الاجتماعي، ايه مساهمتنا للمجتمع. ازاي ان احنا عندنا في الكلية في مركز تدريب بيقدم دورات للمجتمع بيزيد الوعي. عندنا في نظام تدريب الإدارة حطاه للكادر الأكاديمي والكادر الإداري، وكمان للطلاب ان هي تعدهم لسوق العمل مش بس على قد الدراسة العادية. كمان عندنا في كل قسم أكاديمي لمجلس استشاري من الخبراء في مختلف المجالات في المجتمع عشان نكون على اتصال دايما بالمجتمع. بنحاول ان احنا ننشر الوعي في المجتمع. فعندنا طلاب احنا بنسميهم سفراء الاستدامة، طلاب بتخرج تعمل كامبينز، حملات توعية في المدارس بدعوة من مديرين المدارس، وبنظم حملات توعية بحيث ان احنا نعرف طلاب المدارس يعني استدامة، وزي ان احنا يكون عندنا ترشيد في الاستهلاك، وزي ان احنا نكون صادقين للبيئة وما يكون لناش تأثير مضر على البيئة. بنقدم دورات في مؤسسات حكومية وفي وزارات متطوعين، يعني بنقدم دورات توعية. فكل دي كانت من الجوانب اللي ساهمت الحمد لله في ان احنا نوصل للمركز الفضي من اول مرة، لان دي اول مشاركة لي.
0: جميل جدا، ان شاء الله نشوفكم في مراكز ايضا متقدمة باذن الله في المرات القادمة. هذه ثاني مشاركة، ايش اللي لامستو والشيء اللي حسيتو انه يعني كان جديد في هذه التجربة؟
1: تاني مشاركة في المعرض. ففعلا المعرض السنة دي عليه إقبال رائع. حجم الشركات اللي مشاركة من داخل عمان ومن خارج عمان. الجميل في الموضوع ان زي ما قلت لحضرتك المسابقة تم اعلانها يوم الاحد والمعرض بدأ يوم الاثنين. فكل الشركات العارضة طبعا ما شاء الله في شركات كبيرة في عمان ليها رصيد عالي في الاستدامة, فكل الشركات في البوست بتاعها او الجناح بتاعها حاطين الريكورد بتاع الجوائز اللي خدوها على مدار السنوات, فخورين انهم محققين مركز في الاستدامة. المعرض كان زحمة جدا وانتهى امبارح, زحمة جدا. في شركات زي ما قلت حضرتك من داخل عمان ومن خارج عمان. شركات خارج عمان جاية بتبحث عن فرص للاستثمار وفرص للتعاون, والشركات اللي من داخل عمان بتعرض انجازاتها في مجال الاستدامة في مختلف التخصصات, لان الاستدامة بتدخل في كل جوانب ده في الحياة. المفروض ان هي تكون ممارسة عامة, يعني انا في حياتي الشخصية حتى لازم يكون عندي استدامة.
0: صحيح.
1: استدامة ازاي ان انا بدير الجوانب المالية, ازاي ان انا بتعامل مع البيئة اللي حواليا, ازاي حتى دلوقتي بقى في وعي كبير بالسيارات الكهرباء وان في ناس بتشتري سيارات كهرباء عشان تقلل انبعاثات الكربون وتقلل الاحتباس الحراري وتستعمل طاقة نظيفة. فدي من ضمن الجوانب كانت موجودة في المعرض. الطلبة والخريجين كانوا متواجدين كتير جدا. أنا بقالي 8 سنوات بدرس في عمان, فعندي خريجين كتير ما شاء الله كنت بشوفهم في كل مكان, لأن الشركات بتوفر فرص تدريب, بتوفر فرص توظيف, بتوفر فرص تعاون. فالسنة دي لا, كانت نسخة المعرض نسخة مميزة. حجم التعاون كان كبير. في على جانب المعرض يعني في توك شوز بتعمل كتير, في ناس بتيجي تدي محاضرات وبيحصل ديسكشن وبيحصل ناس من خارج عمان ومن داخل عمان, فبالتالي بقى في تبادل في الآراء وتبادل في الخبرات
0: الأفكار والخبرات بالزبط. فعلا فجميل اليوم مثل هذه أيضا يعني الفعاليات تقام أساس تكون في تبادل الخبرات ونشوف أيضا وين يعني وصلنا في الشركات والمؤسسات وغيرها. انزين يعني ابرز خلينا نقول كذا المعايير والعناصر اللي تعتقدي انها فعلا ساهمت في فوزكم.
1: ان احنا في بالنسبه فيما يخص الاستدامه ان احنا مش مجرد مؤسسه اكاديميه او مؤسسه بحثيه بندرس او بنتعامل مع الاستدامه بشكل نظري موجود في ابحاثنا فقط, لا هو جانب حقيقي واقعي موجود. فبالتالي الطلاب بتشارك معنا في ابحاثنا والطلاب موجودين ممارسين, فبالتالي لما بننشر ابحاث عالميه الابحاث ديت ليها تصنيف عالمي من اعلى التصنيفات. مؤخرا عندنا طلع لنا تقرير كده على واحدة من المنصات الأبحاث العالمية إن الكادر الأكاديمي اللي موجود معانا في الكلية نشر أبحاث حصل لها تصنيف في على مستوى العالم في 17 هدف للتنمية المستدامة Sustainable Development Goals في 17 Goals. فإحنا عندنا أبحاث على كل المستويات تساهم في تحقيق ال 17 هدف. فحجم الأبحاث عندنا مميز الحمد لله, وده كان من الحاجات اللي احنا سلمناها لتقرير الأبحاث بتاعنا. التقرير عن نظام الحوكمة وازاي ان في satisfaction وفي نسبة تعمين لان الجائزة وطنية, وهو لازم طبعا يكون في مشاركة حقيقية وفي مساهمة حقيقية مننا في تحسين المجتمع المحلي ودعم المجتمع المحلي, وإحنا عندنا مشاركة حقيقية في تحقيق تنمية عمان خطة 2040, لأن كل مقررات الدراسية اللي بتدرس كل مشاريع التخرج اللي بتتعمل لازم الطالب يقول إزاي إن المشروع بتاعه دوت هيساهم في تحقيق تنمية عمان فيجن 2040. فده جانب حقيقي موجود فعلا, مساهمتنا في المجتمع موجودة فعلا وعندنا دليل عليها, فده اللي قدمناه.
0: موفقين بإذن الله تعالى. فإيش اليوم يمثل لكم هذا الفوز على المستوى الأكاديمي وأيضا المهني, ونفس الوقت نبقى نعرف كيف اليوم لما الكلية تفوز بمثل هذه الجوائز كيف أيضا هذا ينعكس على الطلبة وعلى الباحثين يعني فيها.
1: هو يعني الفوز ده يعتبر بالنسبة لنا إنجاز رائع, لأن بقى فيه اعتراف بممارستنا, بقى فيه اعتراف حقيقي بينا كممارسين للاستدامة.
0: عادي تقدري عادي خذ راح تشرب بماي, تحصل هذه الأمور دائما نحن عندنا يعني على الهواء, فأنا فاهم الوضع.
1: طيب شغف حقيقي بممارسات الاستدامة عندنا. يعني كان العميد الكلية عندنا دايما يقول احنا عندنا نظام إدارة مستدام. ففي فرق بان هو يكون وجهة نظرنا وجهة نظر الإدارة ووجهة نظر الباحثين

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان عالج المشكلات فور ظهورها. إذا شعرت بألم في الأسنان أو لاحظت تغيرات غير طبيعية لا تتردد في زيارة

0: الله الله الله الله الله الله يا فؤاد.
1: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
2: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
1: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
3: خطوة بخطوة.
1: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
2: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
2: بين قوسين.

كثير من الناس لما يسمعوا بوجود عقدة في الغدة الدرقية يخطر في بالهم أسوأ الاحتمالات، لكن الواقع أغلب العقد حميدة وما تشكل خطر مباشر. التشخيص الدقيق يتم بخزعة بإبرة رفيعة تحت الأشعة بدون جراحة، والعينة تفحص وتصنف حسب نظام عالمي. الفائدة نعرف إذا نحتاج بس متابعة أو فحوصات إضافية. مو كل كتلة تعني ورم، بس كل كتلة لازم تتأكد منها.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي خليجي.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا أفقام، هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان. فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، أيضا فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
0: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي. هنا هلا،
1: هنا هلا،
0: وهلا فيكم،
1: وهلا فيكم.
0: مساحة

0: هنا هلا وهلا فيكم. هنا هلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في هنا هلا. مستمعينا دبي المدينة اللي دايما تبهرنا والوجهة الأقرب لقلوب الكثير أكيد من العمانيين، سواء القرب هذا اللي نتكلم عنه قرب المسافة أو أكيد تنوع التجارب اللي دايما نعيشها.

0: عيشها في دبي لما نكون فيها من الأماكن اللي تأخذك لعالم مختلف تماما، وأكيد التجارب الكثيرة اللي نتكلم عنها نحن في دبي اليوم. رح نتكلم عن The Green Planet مع أسماء الحوسني مديرة العمليات في The Green Planet دبي. أهلا وسهلا فيش.
1: أهلين، هلا والله.
0: يا هلا ومرحبا. إذن سمعنا كثير أكيد عن The Green Planet دبي باعتبارها واحدة من التجارب الترفيهية اللي أكيد كلها متعة، خاصة الناس اللي يحبوا الحيوانات والطبيعة، ومع اقتراب أكيد الصيف، أو مش اقتراب، خلاص نحن رسميا صيف صح، واتجاه أكيد للكثيرين عن يعني أنهم يبحثوا عن الأنشطة الداخلية. أكيد مثل هذه الأماكن دائما تعكس أوقات معينة وتعكس الطابع المختلف اللي فيها. ممكن تخبرينا أكثر عن هذه الوجهة وإيش اللي يميزها؟
1: هي أكيد The Green Planet دبي هي الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، وتقع في منطقة ستيوك في دبي، يعني هي تقع في قلب المدينة وتضم أكثر من 3000 من الحيوانات والنباتات المختلفة من جميع أنحاء العالم ضمن القطع البيولوجية مكونة من 4 طوابق. وتعد وجهة مثالية للعائلات والزوار الراغبين بالاستمتاع بتجربة داخلية ممتعة بعيدا عن حرارة الصيف، وتقدم تجارب تفاعلية وتعليمية متنوعة تشمل لقاء الحيوانات والطيور الحرة والعروض الترفيهية المناسبة للكبار والصغار.
0: وعاد يعني الحين مع اقتراب أكيد الإجازات، إجازات صيفية، إجازات العيد، فرصة للأطفال إنهم يعني كذا يستمتعوا ومع عوائلهم أيضا في المكان.
1: وحتى خلال العيد حتى خلال العيد نحن مددنا ساعات العمل، خليناه حتى الساعة 7 مساء عشان نمنح الضيوف وقتا أطول للاستمتاع بالتجربة.
0: ممتاز جدا. هل في عروض أيضا ممكن أن يستفيدوا منها؟
1: هي خلال عيد الأضحى راح تكون في أجواء احتفالية وتجارب عائلية مميزة تناسب جميع الأعمار، تشمل الأنشطة الرسم على الوجوه والحنة المجانية والفنون، وبعد بيكون عندنا عروض موسيقية الحية على آلة العود.
0: أكيد راح يكون في أيضا زوار راح يجوا المكان لأول مرة خلال الفترة. إيش التجربة اللي من وجهة نظرك تنصحي فيها في The Green Planet دبي؟
1: هي حق الزوار يعني راح يستمتعون بلقاء الحيوان الكسلان اللي عندنا، هذا الحيوان اللي محب لجميع الزوار اللي يونا. وعدنا بعد راح يشاهدون الليمور الصغير الجديد اللي عندنا في The Green Planet، وعدنا وايد تفاعليات مع الحيوانات، وبعد عدنا تجربة مميزة مع العاصفة الرعدية داخل الغابة، وبعد يكون عندنا اللقاء مع الثعابين اللي عندنا بعد في The Green Planet، وعندنا حيوانات مختلفة راح يستمتعون بلقائهم خلال زيارتهم معنا.
0: الجميل في الموضوع واللي شادني انه يعني كحديقة حيوانات ولكن داخلية، فأنت تستمتع بالأشجار وتستمتع بيعني الحيوانات المختارة والموجودة، ونفس ما أنت ذكرتي إن في دائما كذا يعني وجود بعض الحيوانات اللي يفضلها دائما الزوار من خلال شكلها، يمكن من الألوان وغيره، وقربها دائما من بعض الأطفال.
1: صح.
0: آخر شيء بالنسبة للمستمعين اللي يفكروا في زيارة الوجهة، أنت قلتي إن هي تقع في The City Walk صح؟
1: هي تقع في دبي في سيتي ووك، ووايد سهل للوصول إليها.
0: إنزين، هل في موقع ممكن أنهم يدخلوا عليه علشان يحصلوا معلومات أيضا أكثر ويحجزوا بعض التذاكر؟
1: هي يمكن للضيوف يعني معرفة مزيد من المعلومات وحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني The Green Planet Dubai، وبعد كما يمكن متابعة صفحات The Green Planet Dubai على منصات التواصل الاجتماعي عشان للإطلاع على أحدث العروض والأنشطة والتجارب الموسمية.
0: جميل جدا، يعطيكم العافية. إذن أسماء الحوسني مديرة العمليات في The Green Planet دبي، كل الشكر لك.
1: حبيبتي والله حياكم الله، تنورونا في أي وقت
0: بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا، كانت هذه جولتنا اليوم في واحدة من أجمل التجارب العائلية والسياحية بدبي، The Green Planet دبي، عالم أخضر ينبض بالحياة وسط المدينة. ودائما نحن تعودنا على دبي اللي تثبت أنها قريبة منا بالمكان وبالتجارب وبالناس وأيضا بالأذواق. كنا معكم في هنا هلا، مع السلامة.
2: هنا هلا وهلا فيكم.
3: وهلا فيكم.
2: كانت هذه مساحة على هلا أف أم، مرينا فيها على أهم المواضيع والفعاليات، وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق أن نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا أف أم. هنا هلا وهلا فيكم. هلا FM، مزاجك بالعربي.

العصب المبهم والرومان كانوا أول من سموه فيجس، يعني المتجول، لأنه يمتد من الدماغ إلى القلب، الرئتين، المعدة، الكبد، الأمعاء وحتى الحلق. وظيفته تهدئة الجسم بعد التوتر، يبطئ النبض، ينظم التنفس ويعيد الهضم لوضعه الطبيعي. لكن لما يصير نشاطه منخفض، الجسم يعلق في حالة إنذار دائم حتى بدون وجود خطر حقيقي، والنتيجة أعراض جسدية مزمنة، قلق، توتر، واضطرابات هضم ونوبات عصبية متكررة. وهذا يفسر ظهور أعراض مزمنة بدون سبب عضوي واضح.

0: هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: منظمة المطبخ العالمي غير الحكومية المعنية بتوفير الغذاء في غزة تعلن عن تقليص أنشطتها في القطاع بسبب تحديات تشغيلية، مما يؤثر على آلاف الفلسطينيين ساكن في غزة.
4: ما كلناش شيء من الصبح، قاعدين هنا. في واحد قالنا بدي اجيب الكوصنية رز، هنا بنستنى فيه يجيب لنا اياها. احنا كنا كل يوم نقف طابور عشان نستنى تكية المطبخ العالمي.
3: قصف للجيش الإسرائيلي في بلدات بقضاء النبطية جنوبية لبنان طبقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني. ووزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 19 شخصا على الأقل، 10 منهم في بلدة دير قانون، بينهم نساء وأطفال، في غارات على الجنوب شاهد عيان.
5: ما فيش ولا أي أنظار ولا أي شيء يمكن دغري أخبط خبطت.
3: الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت أجواء البلاد دون إصابات. الإمارات تقول إن 6 طائرات بدون طيار انطلقت ضدها خلال 48 ساعة كان مصدرها العراق، بما فيها واحدة تسببت في حريق في محطة للطاقة النووية. لم تعقب الحكومة العراقية بعد على بيان الإمارات، لكن العراق أكد أمس رفضه استخدام أراضيه لشن أي اعتداء على دول الجوار.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: إيران تهدد بتوسيع نطاق الحرب ليتخطى منطقة الشرق الأوسط إن عادت واشنطن لمهاجمتها، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي أنه كان على وشك استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إن لم يتم التوصل لاتفاق. نواب الكنيسة الإسرائيلي صوتوا بالأغلبية بالموافقة المبدئية لصالح مشروع قانون يقضي بحل البرلمان ويمهد الطريق لانتخابات مبكرة. كنت معكم مهل جمل.
2: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

كثير يخلطوا بين الجلطة والنوبة والسكتة القلبية، لكنها ثلاث حالات مختلفة تماماً. الجلطة هي انسداد في الوعاء الدموي، ممكن تصير في القلب، الدماغ، الرئة أو الرجل. إذا صارت الجلطة في شرايين القلب هذه نسميها نوبة قلبية. أما السكتة القلبية فهي شيء ثاني تماماً، توقف مفاجئ لنبض القلب غالباً بسبب خلل كهربائي أو نوبة حادة. الجلطة ممكن تسبب نوبة، والنوبة ممكن تتحول إلى سكتة، لكن كل واحدة منهم حالة مختلفة وتشخيص مختلف.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة
5: كل الضيوف

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: القيادة بسرعة 10 كيلومتر في الساعة فوق الحد الأقصى للسرعة
2: ولا في الحديد
3: رح يزيد من الخطر بنسبة 100% احسبها صح احسبها
4: صح لا فيك ولا في الحديد لا فيك ولا في الحديد

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الصدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل

0: في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

اليابان تم تطوير روبوتات صممت لتكون أصدقاء الشباب وكبار السن لتقليل شعور الوحدة. هذه الروبوتات تتعلم من سلوك الإنسان، تتكلم معه وتستجيب لمزاجه. الأبحاث تقول أن مجرد التفاعل مع مثل هذه الروبوتات يعزز الحالة النفسية ويخفض مستويات التوتر والاكتئاب.

0: في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي.
1: حسين الجسمي فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا لرؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمز.

العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون، الفحص الدوري. يجب زيارة طبيب العيون بشكل منتظم لاكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر.

في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: أنا يجيني في العيادة مريض عنده صداع، صداع مزمن، ممكن يكون السبب عضوي، ولكن في أوقات كثيرة يكون في عوامل نفسية تأثر على هذه الأعراض. مثلا ممكن يكون عنده ضغط كبير في العمل مخلي هذا الصداع أسوأ، أو يمكن يكون الضغط اللي في العمل هو أصلا السبب في هذا الصداع. العكس كذلك صحيح، لو كان المريض عنده مرض عضوي، عضوي بالدرجة الأولى مثل السكري، ممكن يأثر على نفسية المريض، لأنه يأثر على أسلوب حياته، على إيش يأكل إيش ما يأكل، الأدوية اللي يأخذها، ممكن حتى يأثر على قدرته على أنه هو يأخذ ألان أدويته في وقتها. ظروف الاجتماعية كذلك تأثر. في دائما تسمعي أنه المريض عنده أعراض جسدية، ذهب إلى المستشفى عملوا له كثير فحوصات، ويمكن حتى راح بلدان ثانية، في النهاية ما كان في سبب عضوي، بس هو في الحقيقة ما بخير، هو فعلا يشعر بهذه الأعراض، لكن السبب يمكن ما يكون في الجسد، يمكن سبب في النفس. لا زال موضوع الحسد والجن لا زال موجود عندنا في مجتمعنا. أنا أعتقد أنه هو يمكن أقل حاليا، تفسير الأمراض أو الأعراض سواء نفسية أو جسدية بهذه الطريقة، لكن لا زالت موجودة. أنا أحترم معتقدات المريض إذا هو يعتقد أن هذه هي الأسباب، ما معناته أوافق عليها أو لا أوافق عليها، أنا أحترمها. الهدف من العلاج ما أني أكون في حالة صدام مع المريض أو أقنع بقناعاتي الشخصية، نبدأ من أنه طيب لو كان فعلا هذا هو السبب، في رأيك إيش مفروض تعمل؟ غالبا بيكون أنه لازم مثلا رقية، قرآن يقرأ، وفي كل الأحوال هذا شيء زين طبعا، أكيد وأكيد حتى حل الناحية النفسية، وهذا شيء معروف على فكرة وفي عليه دراسات كذلك. بالإضافة إلى هذا، إيش رأيك كذلك نعمل علاج نفسي، علاج سلوكي معرفي مثلا. إحنا ممكن نتبنى وندمج معتقدات المجتمع في طريقة العلاج اللي نستخدمها، إذا ما كان فيها ضرر على هي تكون المشكلة فقط. إذا المريض يريد يلجأ إلى طرق يمكن مضرة بالنسبة لي، وأنا غالبا أكون واضحة وأسألهم على فكرة، أسأل المرضى إيش بالضبط طيب بتسوي، خبرني. يعني لو مريض قال لي أنا أخذ أعشاب، أقول له زين المرة الجاية يوم تجي جيب الأعشاب معك. وحصل لما كنت مستشفى جامعة أني أنا رسلت الأعشاب للتحليل بعد موافقة المريض للمختبرات، يعني عشان نشوف إيش فيها بالضبط.
2: شو لقيته؟ لا أرجو، شو لقيته؟ هذه الأعشاب عبارة عن إيش؟
1: لا كان فيها مواد مضرة طبعا، وبعد كذا أنا يعني شرحت للمريض، قلت له طلع فيها كذا وكذا وكذا، يقتنع الشخص إنه ما دام مؤكد إن هي مضرة ما راح يأخذها. إحنا نتعامل مع مريض في بيئته، ما ممكن ننفصل عن مجتمعنا، ما ممكن ننفصل عن معتقداته.

في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

جربوا، ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف
5: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام
6: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في اخبار وعلوم الساعه الواحده مساء على هلا اف ام ونبتدي الأخبار بصاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط إرعى افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات محافظات ممكنة اقتصاديا التي تناقش عبر عدد من أوراق العمل سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم وتسليم شهر يوليو القادم 102 دولار أمريكي و59 سنتا. شركة أوغرين تحتفل بالإغلاق المالي لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في المناطق الصناعية بسلطنة عمان. وزارة الصحة تطلق خدمة ملخص المريض الصحي العالمي المخصصة لحجاج بيت الله الحرام عبر تطبيق شفاء لتمكين الكوادر الطبية من الوصول السريع والآمن إلى البيانات الصحية للحجاج عند الحاجة. أسياد للنقل البحري تحتفل بتسمية ناقلتي الغاز الطبيعي المسال. افتتاح 7 كيلومترات جديدة من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد. إذن هذه هي أخبار وعلوم الساعة الواحدة مساء من هلا فأم نلقاكم بعد هذا الساعة إن شاء الله في برنامج المستشار. شكرا لكم على حسن الاستماع.
1: أخبار وعلوم
7: وعلوم
2: حي الله يامي حي الله فيك يا مرحبا
4: يا حي الله بالحبيب يا حي
3: يا حيهم يا حي
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف
5: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام
8: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل
9: العشاء جاهز الريحة خيال تسلم إيدك ماما

0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا. شاركني كل اللحظات السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول،
2: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي خليجي.
2: عشان توصل لكل أخبار الإذاعة وأهم المقابلات والتصريحات والعلوم على الواتساب، أرسل كلمة هلا على الرقم
3: 790-110-27.
2: كلمة هلا على الرقم 790-110-27.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبريس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: منظمة المطبخ العالمي غير الحكومية المعنية بتوفير الغذاء في غزة تعلن عن تقليص أنشطتها في القطاع بسبب تحديات تشغيلية مما يؤثر على آلاف الفلسطينيين ساكن في غزة.
5: ما كلناش شيء من الصبح، قاعدين هنا في واحد قالنا بدي اجيب الكصنية رز هنا بنستنى فيه يجيب لنا اياها. احنا كنا كل يوم نقف طابور عشان نستنى تكية المطبخ العالمي.
4: قصف للجيش الإسرائيلي في بلدات بقضاء النبطية جنوبية لبنان طبقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني. ووزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 19 شخصا على الأقل، 10 منهم في بلدة دير قانون، بينهم نساء وأطفال، في غارات على الجنوب شاهد عيان.
6: ما فيش ولا أي أنظار ولا أي شيء يمكن دغري أخبط خبطت.
4: الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت أجواء البلاد دون إصابات. الإمارات تقول إن 6 طائرات بدون طيار انطلقت ضدها خلال 48 ساعة كان مصدرها العراق، بما فيها واحدة تسببت في حريق في محطة للطاقة النووية. لم تعقب الحكومة العراقية بعد على بيان الإمارات، لكن العراق أكد أمس رفضه استخدام أراضيه لشن أي اعتداء على دول الجوار.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: إيران تهدد بتوسيع نطاق الحرب ليتخطى منطقة الشرق الأوسط إن عادت واشنطن لمهاجمتها، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي أنه كان على وشك استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إن لم يتم التوصل لاتفاق. نواب الكنيسة الإسرائيلي صوتوا بالأغلبية بالموافقة المبدئية لصالح مشروع قانون يقضي بحل البرلمان ويمهد الطريق لانتخابات مبكرة. كنت معكم مهل جمل.
3: بي بي سي
7: أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

سرطان الثدي ما دائما يظهر فجأة بشكل واضح، كثير حالات تبدأ بهدوء من دون ألم من دون أعراض واضحة، أحيانا تظهر ككتلة صغيرة، شد في الجلد أو إفراز بسيط. تفاصيل تمر مرور الكرام لكنها أول إشارة. الفحص الذاتي المنزلي الشهري مهم جدا، لكن الماموغرام هو الأدق، خصوصا بعد سن 40 أو في عمر أصغر لو في تاريخ عائلي. الاكتشاف المبكر يختصر كثير من الألم والعلاج، والتأخير يغير كل شيء.

0: المزيد من تبارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي ماش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريدو، طور عالمك.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: حولك وحواليك سيارات، مالك الا مسافة الامان تضمن فيها سلامتك وسلامة اللي حولك.
2: لا فيك ولا في الحديد.
1: حولك وحواليك سيارات، مالك الا مسافة الامان تضمن فيها سلامتك وسلامة اللي حولك.
3: لا فيك ولا في الحديد. لا فيك ولا في الحديد.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا أفقام، هذه حالة الطقس صح وبوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان. فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، أيضا فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027.
1: سلوكك في المركبة له تأثير كبير على سلامتك وسلامة الآخرين. التزم بالقيادة الآمنة.
2: لا فيك ولا في الحبيب.
1: سلوكك في المركبة له تأثير كبير على سلامتك وسلامة الآخرين. التزم بالقيادة الآمنة.
3: لا فيك ولا في الحديد. لا فيك ولا في الحديد.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: هني في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي.

0: استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانوني يعفيهم العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار. القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
5: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
4: المستشار.
6: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نمسي عليكم بكل خير، مساء الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب، وين ما كنتوا تسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة هلا اف ام، وتحديدا من برنامج المستشار. هذا البرنامج اللي طلع عليكم كل يوم خميس، يعني نقولكم have a nice weekend، وفي نفس الوقت بعد تستمعون للبرنامج وأطروحاته والقضايا يلي نناقشها فيه. نقول لكم دروب السهالة والسلام لكم يا رب العالمين. ونحن اليوم آخر حلقة من برنامج المستشار من غير شر إن شاء الله، فأكيد لازم تستمتعون اليوم معانا، ولا شو تقولون؟ يلا نطلع جاهز مع صلاح الزجالي وعقبها نرجع لكم.

يعني شوفون أنا ما بيعتب عليكم، ولكن وين رسائلكم ومشاركاتكم المسائية؟ تمام، عرفت عليهم من دوامات وأكلكم كذا، تبي ترجعون بيوتكم، نقولكم دروب السهلة والسلامة لكم يا رب. ولكن معلش يعني ما يمنعكم تمسون علينا ولا؟ ننتظر أكيد رسائلكم المسائية على 9352 1027.

0: المستشار.
1: برنامج المستشار على هلا اف ام.
2: محكمة المستشار.
3: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله ومسهلا من جديد. خلوني كذا اليوم ما أعطيكم لمحة عن موضوع اليوم اللي راح يكون معانا أو اللي راح نناقش إن شاء الله في هذه المساحة ساعتين من عمر البرنامج من ثنتين أيضا ولغاية الساعة 4. ضيفنا إن شاء الله راح يكون الأستاذ مازن بن حميد الجابري محامي للهنائي وشركائه. اليوم راح نتكلم عن شوي قصص من الواقع حول مشاركة الشبكات، راح نتعمق أكثر في هذا الموضوع، راح نناقش أيضا هذا الموضوع من جانب قانوني. نحن دائما لربما الموضوع أنتوا يعني أو نحن بشكل عام أن نشوفه موضوع عادي، يعني كثير مواضيع أيضا ناقشناها وكنا نشوفها أنه تمام هذه المواضيع جدا عادية، ولكن ما كنا مدركين الأبعاد القانونية اللي موجودة فيها، فلما أدركنا صار في عندنا وعي أكثر. فأيضا هذا الموضوع اليوم مشاركة الشبكات بشكل عام أيضا لها أبعاد قانونية جدا كبيرة وواسعة، راح نتعرف إن شاء الله على كل هذه الأمور خلال الفترة القادمة. فخلكم أيضا مكملين ومستمرين معانا، ودقائق قليلة إن شاء الله بعدها نبدأ معاكم ومع ضيفنا في مناقشة هذا الموضوع.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: هني في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي.

0: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي، أخبار الشرق الأوسط.
5: منظمة المطبخ العالمي غير الحكومية المعنية بتوفير الغذاء في غزة تعلن عن تقليص أنشطتها في القطاع بسبب تحديات تشغيلية، مما يؤثر على آلاف الفلسطينيين ساكن في غزة.
6: ما كلناش شيء من الصبح، قاعدين هنا. في واحد قال لنا بدي اجيب الكصنية رز، هنا بنستنى فيه يجيب لنا اياها. احنا كنا كل يوم نقف طابور عشان نستنى تكية المطبخ العالمي.
5: قصف للجيش الإسرائيلي في بلدات بقضاء النبطية جنوبية لبنان طبقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني. ووزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 19 شخصا على الأقل، 10 منهم في بلدة دير قانون، بينهم نساء وأطفال، في غارات على الجنوب. شاهد عيان.
7: ما فيش ولا أي أنظار ولا أي شيء، يمكن دغري أخبط خبطت.
5: الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت أجواء البلاد دون إصابات. الإمارات تقول إن 6 طائرات بدون طيار انطلقت ضدها خلال 48 ساعة كان مصدرها العراق، بما فيها واحدة تسببت في حريق في محطة للطاقة النووية. لم تعقب الحكومة العراقية بعد على بيان الإمارات، لكن العراق أكد أمس رفضه استخدام أراضيه لشن أي اعتداء على دول الجوار.
4: بي بي سي، أخبار الشرق الأوسط.
5: إيران تهدد بتوسيع نطاق الحرب ليتخطى منطقة الشرق الأوسط إن عادت واشنطن لمهاجمتها، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي أنه كان على وشك استئناف العملية العسكرية ضد إيران إن لم يتم التوصل لاتفاق. نواب الكنيسة الإسرائيلي صوتوا بالأغلبية بالموافقة المبدئية لصالح مشروع قانون يقضي بحل البرلمان ويمهد الطريق لانتخابات مبكرة. كنت معكم مهل جمل.
4: بي بي سي،
8: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وعودة لكم من جديد، ولكن هالمرة عودتنا أكيد مع ضيفنا اللي اليوم متواجد معنا في الأستوديو. فخلونا نمسي بالخير على الأستاذ مازن بن حميد الجابري، محامي لدى الهنائي وشركاء. نمسي عليك بكل خير أستاذ مازن.
1: مساء الورد بالوانة، مساء الجمال بشكالة، أستاذ حورة
0: أهلا
1: ومساء
0: فيك.
1: السعادة والعيادة الطيبة لكل مستمعين هذه الإذاعة الجميلة.
0: الله يعطيك العافية.
1: وفي اليوم الخميس الونيس ربما الكل متجه إلى منازلهم
0: فعليا،
1: وفي إجازة إن شاء الله تكون الأسعد من نوعها.
0: آمين.
1: اللي بيهفس خاصة يعني، ولا نشجع على هذا، فنتمنى أن يديروا بالهم على سلامتهم في الطريق هذا
0: إن شاء الله. اللهم آمين. يعني أنا خبرتهم أنه أنا متأكدة أن هذا الويكند راح يكون ويكند الاستعدادات ما قبل العيد، فتعرف أنت كيف الأوضاع راح تكون، ولكن إن شاء الله يعني كذا يستمتعون معنا في هذه المساحة من برنامج المستشار، وأيضا مع هذا الموضوع يلي اليوم راح نناقشه. مثل ما خبرتك أيضا أستاذ مازن أنه أنا من بديت برنامج المستشار يعني ما مسكت هذا الجانب من المواضيع ولا تم طرحه ولا حتى ناقشته مع أحد المحامين. اليوم يعني راح نتكلم عن مشاركة الشبكات والبعد القانوني في هذا الموضوع. فبداية نبيك تعرفنا وأيضا تعرف المستمع الكريم على ماذا نقصد بمشاركة الشبكات اليوم.
1: نعم، مشاركة الشبكة ربما ما ينصرف إليها الذهن مباشرة، احنا نسميه بمعنى في عمان اللي هو الواي فاي او الانترنت غالبا. هنالك ايضا مصطلح اشمل من هذا، لكن على المستوى البسيط الذي يتعامل به يعني اغلب الافراد او المواطنين هو الشبكات الاتصال البسيطة، او هي العامة يطلق عليها قانون هكذا. هنالك قوانين صدرت في هذا الجانب، قانون تنظيم الاتصالات في 2002، وصدرت له لوائح ايضا متأخرا، وصدرت لوائح ايضا متعلقة حتى باجهزة الاتصال المتعلقة بهذه الشبكات. الموضوع جميل جدا، خاصة مع الأنواع أو مع الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة. الكل ربما يعلم اليوم أن هنالك حرب في المنطقة بين دولتين، كل دولة لديها قوة عسكرية، أغلب هذه القوة العسكرية تستخدم الآن من خلال التقنيات الحديثة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: ربما الجميع يعلم أن حتى نشأ خرجت من الجهات الأمنية والعسكرية معنا في عمان أنه يمنع التصوير. تذكر الفترة اللي صارت فيها هجومات وصواريخ ومسيئة، أنه يمنع تصوير المنشآت، يمنع تصوير الأجهزة، يمنع. لماذا؟ لأن هذا كلها متعلقة بالشبكات و أنظمة الاتصالات. فالموضوع مهم جدا، وهذه لفتة جميلة منكم، وكما تعودنا في إذاعتكم أنكم دائما تسلطون الضوء على كل ما هو مفيد وجميل للشارع العماني.
0: جميل جدا. يعني فعليا مثل ما أسلفت الذكر أستاذ مازن أنه في الفترة الماضية سمعنا كثير، وكانت هناك يعني ترد الكثير من التنبيهات حول مسألة عدم التصوير، ويعني تشارك مثل هذا الفيديوهات المواقع كذلك. لربما أيضا البعض يعني لاحظ بعض الأمور اللي صارت في تحديثات مثلا جوجل ماب وأول وتالي مثل هذه، يعني خلينا نقول هناك صارت أيضا مشكلات تقنية البعض لاحظها. ولكن عموما اليوم يعني مثل قبل شوي لما ياك علو يعني علشان مسألة الواي فاي، أيوة اليوم يعني هل من الممكن أستاذ مازن يعني يمكن للاستخدام وتشاركية الإنترنت أن تؤدي إلى جرائم في الابتزاز الإلكتروني؟
1: بلا شك طبعا، التشاركية أو مشاركة الشبكة أو الراوتر أو الواي فاي نقول، في مشكلة كبيرة جدا ربما الأغلب يجهلها. والمشكلة هنا لا تكمن فقط في أنك أنت ترتبط بهذا الجهاز فقط، ما يحدث بعد هذا الارتباط. غالبا أي جهاز، إحنا مستودع الأسرار عندنا الآن هو الهاتف، الكل يتفق على هذا. الآن إحنا ربما لو شخص يعني تعمل له مقايضة بين شيئين في حياته وتجيب الجهاز ويقول لك لها إلا الجهاز.
0: صحيح صحيح.
1: فلذلك إحنا مستودع أسرار فعلا، يحتوي على صور خاصة فينا،
0: بالفعل
1: محادثات سرية، معاملات مالية أيضا. كثير من رجال الأعمال أيضا هواتفهم تحتوي على أشياء مهمة جدا.
0: صحيح.
1: أن تشارك، قد المشاركة فيها نوعان، أن يرتبط جهازك هذا بواي فاي موجود في مقهى مثلا، أو في مجمع تجاري، أو بشبكة إنترنت عامة، أو أنت تقوم بمشاركة الواي فاي تبعك في المنزل. نتحدث عن الأولى وهي الأكثر انتشارا. أنت بمجرد أن يرتبط جهازك هذا الخلوي أو الهاتف النقال بشبكة واي فاي في مقهى موجودة أو في مطار أو في أماكن عامة، أنت كأنك يعني كما قال تعرض نفسك للخطر بدرجة أولى. قد تكون بعض الشبكات آمنة نعم اللي فيها تسجيل دخول كالمطارات مثلا بعض المجمعات التجارية، لكن هنالك ما يسمى بالاختراق. غالبا احنا نسميهم الهاكرز، هؤلاء من يقبلون على الاختراق يحاول ان يخترق. طبعا هم يخترقوا الشبكه ذاتها، وقد يكون متصل على هذه الشبكه فينصب نفسه ادمن على هذه الشبكه، ثم يقوم بعمل سكان للاجهزه المرتبطه بهذه الشبكه وربما من ضمنها جهازك، فيحاول ان يخترق هذا الجهاز. انت مباشره بمجرد ان تقوم باي عمليات في جهازك وهو مرتبط بهذا الواي فاي وهذا الراوتر، فيظهر عند الطرف الاخر اللي هو الشخص الذي قام بتتبع جهازك هذا. احنا دائما نرتبط بشبكات واي فاي ثم نقوم بمعاملات ماليه
0: بالفعل،
1: الدفع الالكتروني او الدفع من خلال الباي بيل من خلال البطاقه هذه، او احيانا نقوم بالدخول الى حسابات ايضا حساباتنا الخاصه. فدائما هنالك يعني تعطي قراءه، يعني الاجهزه هذه تعطي قراءه، هذه القراءه تتوجه مباشره الى هذا الادمن او هذا الشخص الذي اخترق هذا الجهاز. فيما بعد ذلك هذا سيء النيه للاسف الشديد، احنا نطلق عليه مجرم وسولت نفس، قد يستخدم هذه البيانات وقد ربما يستطيع أن حتى يعني يدخل إلى خصوصياتك في جوال، يأخذ صور، يأخذ ما يشاء، ثم يستخدمها بعد ذلك في مآرب الخاصة كالابتزاز، التهديد، أو ربما أيضا في الآونة الأخيرة ظهرت جرائم حقيقة في مسألة الصور.
0: مع الأسف
1: الناس اكتشفوا أن صورهم معروضة في مواقع للأسف الشديد لا نريد أن نتحدث عنها، يقولون عمري ما أحد هكر جوالي، عمره ما هجتني رسالة اختراق، ما فتحت رابط مشبوه، لكن ربما هذه المشكلة حدثت بمجرد أن قمت بالاقتران بواي فاي عام. فأنا نصيحتي لكل شخص يعني كثير الاستخدام للهاتف أن يتجنب أن يقوم بالدخول إلى أي واي فاي مشتبه فيها. هنالك بما يسمى بالتوأم الخبيث في الواي فاي، أحيانا قد الإنسان يخترق حتى في منزله. الهاكرز هذا ماذا يقوم؟ يقوم بصناعة واي فاي مشابه للواي فاي المنزلي أو واي فاي مثلا مجمع التجاري أو الكافيه، فأنت تدخل إليه، بمجرد أن تدخل إلى هذا الواي فاي أنت خلاص سلمت جهازك وكل ما فيه لهذا الهاكرز. هنالك أيضا المشاركة أن يكون الهاكرز وهاتفك جوالك أنت مرتبطين بنفس الرايتر هذا، هو لا يملك الواي فاي لكن هو مرتبط معك، وأيضا يقوم من يسمى النقرة الصفرية هذه علماء البرمجة يسموها، يقوم أيضا بالدخول إلى هاتفك ويسحب ما يشاء ويحدث أو يعيد في هاتفك فسادا، أو ربما يأخذ ما يمكن أن يتقوى به عليك لابتزازك سابقا، وحدثت قصص كثيرة في هذا المجال.
0: يعني أي من الأشياء اللي الحين جات في بالي أنه دائما كنا نسمع عن مسألة أنه أحط كلمة سر قوية جدا بحيث أنه ما في أحد يقدر يخترقها. يعني في الفترة الماضية أيضا ظهرت كثير من البرامج يلي تقولك أنه أول ما تنزل هذا البرنامج وتربط الشبكة فيه طوالي راح تعطيك الخيارات يعني الأقرب
1: محتملة.
0: أيوة لرمز لكلمة الواي فاي. وتعرف يعني من الأشياء اللي يمكن أيضا أستاذ مازن الجميع يلاحظها أن مثلا بعض العمالة بتجتمع مثلا خلف أحد من البيوت اللي عندهم واي فاي، وهذه نشوفها ويقعدون يعني مثلا طول الليل وهم يستخدمون شبكة الواي فاي رغم أنه صاحب البيت أو صاحب هذيك الشبكة أوريدي هو يعني في عنده رمز واي فاي بس أنه قدروا يعني يخترقوها. فهذا يعني أيضا
1: هذا موجود وملاحظ فعلا. وفي هذا الصدد حدثت جريمة في دولة مجاورة، عاملة المنزل أرادت طبعا أن تنتقم من صاحبة المنزل اللي هي الأرباب احنا نسميها،
0: أرادت أنها تنتقم
1: منها لمآربها الخاصة، وربما أرادت أن يعني تؤذيها. قامت أخذت رمز الواي فاي وأعطتها شخص تعرفه متمكن في مجال التقنية.
0: تمام.
1: هذا الشخص فعلا دخل إلى شبكة الواي فاي المنزلية هذه، هنالك كاميرات مركبة في هذا المنزل، كاميرات مراقبة. وهذه أيضا أمر بالغ الخطورة، أن تركيب الكاميرات في بعض المنازل أو في بعض الغرف الخاصة في المنزل أمر يعني يؤدي إلى كارثة أحيانا. عموما هذا الهاكر دخل إلى هذه الشبكة وبدأ عمل سكان للأجهزة المرتبطة في هذا الواي فاي، فوجد هذه الكاميرات وحاول فعلا أن يدخل النظام المرتبط بهذه الكاميرات. دخل فعلا والله قام بتجميع مقاطع فيديو وصور لمدة زمنية طويلة جدا. بمجرد أن غادرت عاملة المنزل هذه جاء هذا الشخص وسلمها كل هذه مقاطع الفيديو والصور، أصبحت تبتز كفيلتها من بلدها بسبب واي فاي،
0: يا رب
1: وبسبب أيضا تركيب كاميرات في مواضع في المنزل كان ينبغي أن لا تركب هذه الكاميرات. العمالة الوافدة فعلا بعض أصحاب المنازل ماذا يعني عندهم واي فاي في أماكن فيها تجمعات عمال وهم يرون أن العامل والله موجود عندي كذا عامل متجمع أو كذا رجل متجمع بجانب المبنى أو بجانب هذا المنزل. الأصل أنت مباشرة ما الذي ينبغي أن تقوم به وأن تغير باسورد الواي فاي هذا تبعك. التقنية الآن تغيرت، الإمكانيات تغيرت، بضغطة زر الآن تستطيع أن تقرأ رمز الواي فاي هذا. هنالك برامج مبتكرة صممت هي خصيصا لي كما يقول أعطاك مقترحات لرمز الواي فاي لهذا الراوتر. والمشكلة الثانية فيما لو أن أحد الذين استطاعوا أن يدخلوا إلى الواي فاي تبعك ويستخدموا، لو ارتكبوا جريمة من جرائم تقنية المعلومات أنت ستكون المتهم الأول، لأن هنالك ما يسمى بالآي بي درس اللي هو من خلال التتبع.
0: التتبع فعليا صحيح.
1: فإذا شخص من هؤلاء الأشخاص المرتبطين بشبكة الواي فاي تبعك قام بسوء نية باستخدام هذا الإنترنت وارتكب جريمة فيما لو يعني ارتكب جريمة من جرائم تقنية المعلومات من خلال تتبع هذه الجريمة وتتبع هذا الشخص سيعطيهم عنوانك، عنوان الإنترنت تبعك، وأنت بلا شك سلمت كل بياناتك لشركة الاتصال لما فتحت هذا الانترنت. فتكون أنت المتهم الأول وعليك أن تثبت أن هذا الفعل لم تقم به أنت أو كل من هم تحت رعايتك أو وصايتك في المنزل.
0: يا ربي، يعني لربما البعض يشوف أن هذا الموضوع يعني الموضوع جدا عادي، وحتى البعض ما يعيره اهتمام، يقول تمام خلهم يعني أنه يستخدمون الواي فاي معلش مساكين أول تالي
1: كلموا
0: فعليا. ولكن يعني لو نظرنا لأبعاد هذا الموضوع فهناك أبعاد يعني لربما الواحد يعني يبي السلامة منها، فأيضا هذه نقطة جدا مهمة. الله يعطيك العافية أستاذ مازن على يعني تنويرنا فيما يخص هذا الموضوع. مستمعينا نحن مكملين ومستمرين وياكم، نطلع فاصل وبعدها راجعين نكمل.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: هني في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي.
4: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: المستشار،
3: برنامج المستشار على هلا اف ام.
7: محكمة المستشار.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا ولكل يلي بده يشاركونا في هذه الأوقات برنامج المستشار. نحن اليوم حوارنا حول مسألة مشاركة الشبكات وأيضا الأبعاد القانونية المحتملة في ما يخص هذا الموضوع وهذا الجانب. أيضا نروح معاك اليوم أستاذ مازن حول ما تنصه المادة اليوم 20 من قانون تنظيم الاتصالات 30/2002 على حظر إنشاء أو تشغيل أنظمة الاتصالات دون ترخيص مسبق. فما هي اليوم المعايير القانونية اللي تفصل بين النظام اللي يتطلب ترخيص رسمي وأيضا بين الاستخدامات الفردية البسيطة اللي قد لا تندرج أصلا تحت هذا الخطر؟
1: نعم أستاذ، سؤال جميل جدا، وربما في الآونة الأخيرة أيضا ظهرت منشورات لهيئة تنظيم الاتصالات وكثير من الأشخاص أيضا تمت مخالفتهم، كثير من المباني التجارية التي كانت تقدم نظام اتصالات وتوزيع الواي فاي على الشقق السكنية مقابل بمقابل أو بدون مقابل.
0: فعليا صح.
1: فالمسألة هنا فعلا هناك معايير، يعني أو ربما أنه وجزها في مسألة أنه فرق ما هو الاستخدام البسيط المسموح به والاستخدام المركب اللي هو يعتبر نظام اتصالات.
0: تمام.
1: هناك نطاق جغرافي والغرض من الاستخدام أيضا أو الاشتراك في هذه الشبكة، وأيضا كذلك العبور عبر الممتلكات. لماذا نقولها عنصرين مهمين جدا في هذه المسألة؟ الاستخدام البسيط اللي هو يقوم بصاحب البيت صاحب العقار يشترك في باقة انترنت واي فاي يستخدمها بمفرده ولمن هم معه في مسكنة أو الزوار. أصحاب هذا يسمى الاشتراك الفردي. بعض أصحاب المنازل اللي عندهم بيوت وعندهم شقق يجي أجر لك، عمل له عروض أني أنا والله أجر لك شقة وعندي خدمة انترنت مجانية، هذا خطأ. هذا الاشتراك البسيط أو الانترنت احنا نسميه المسموح به يتحول إلى توزيع أو يتحول إلى نظام اتصالات، هنا يحتاج إلى ترخيص، وهذا محظور من الأساس. لماذا؟ لأن هنالك منافسة غير مشروعة ابتداء مع شركات الاتصال، وهنالك أيضا في تغييب أو في إخفاء للهوية الرقمية.
0: أستاذي بس يعني استسميحك عذرا في هذه النقطة بس عشان استوضحها من جديد، أنه يعني الحين أصحاب مثلا العقارات أو البنايات المؤجرين اللي يأجرون غير قانوني يعني أنهم يضيفون شبكة واي فاي في يعني للمستأجرين،
1: أن يقوموا بإنشاء اشتراك واحد مثلا رجل يملك مبنى في 36 شقة.
0: حلو.
1: فيقدم بطلب، يتقدم بطلب لهيئة تنظيم الاتصالات أو إلى الشركات إحنا المرخص لها، عمان تل أريدو أو أواصر أو شركات. فيحصل على اشتراك لشقة محددة مثلا.
0: تمام.
1: غالبا إيش يعملوا اشتراك لغرفة العامل.
0: أوكي.
1: ثم من خلال غرفة العامل يصبح هذا الواي فاي لكل المبنى. هناك أنا عندي شقة رقم 1، 2، 3، هنا صار في القاعدة أن هنا صار تعدي لهذا الاشتراك، هذا أصل له نطاق مكاني.
0: تمام.
1: أنا لهذه الشقة مثلا لمستأجر هذه الشقة أو لمالك هذه الشقة، فأنت بمجرد أن تخرج هذا الانترنت من هذا النطاق المكاني ويستخدمه مشترك آخر أنت خالفت الأنظمة هنا.
0: تمام.
1: لماذا؟ لأنك أنت قمت سواء في مقابل أو بدون مقابل، والحقيقة والمقابل موجود لأن صاحب العقار يهدف من هذه العملية إلى أن يقدمها كخدمة إضافية في عملية التأجير. هذا من جهة. من جهة ثانية هو لا يملك البوابة الرقمية أو بوابة تسجيل الدخول.
0: تمام.
1: أنا لا أعلم من يقوم بالدخول إلى هذه الشبكة. هناك في هوية في من يدخلون، لو في من لو ارتكبت جرائم، فالمسألة ليست مسألة بسيطة والله إننا مجرد أن نقدم خدمة لمرتادي هذا المبنى أو المستأجرين. المسألة أبعد من ذلك وأعمق، وربما أنت بهذا الفعل يعني تساعد أو تكون شريك لمن تسول نفسه أن يرتكب جريمة من جرائم تقنية المعلومات. المسألة ليست فقط في مجرد أني والله أعفي المستأجرين من الاشتراكات، المسألة أبعد وأعمق من ذلك.
0: تمام.
1: فالمسألة ليست بسيطة. نعم.
0: يعني أيضا البعض أستاذ مازن يعني يقول لك إنه إذا راح يستأجر وهذا المكان ما يقدم خدمة واي فاي يروح يشوف له مكان آخر. يقدم فيه خدمة واي فاي يعني كمزايا إضافية. ولكن يعني شوف الحين من جانب آخر بعض الأشخاص أصحاب العقار يقول لك إنه لا الواي فاي عليك أنت، يعني الماي مثلا الكهرب والواي فاي ايضا عليك انت، فهذولك انهم ايضا اليوم يحمون نفسهم قانونيا في هذا الجانب.
1: فعلا، لان كثير من اصحاب العقار هناك اذا كان يتقدم، لان هنالك ايضا اشتراطات، انت اذا تريد ان تنظم عمليه اتصالات داخل هذا المبنى هنالك اشتراطات، يعني الأمر ليس متروك هكذا على غاربة أو هكذا عبثية. لأن المسألة تقنية من جهة ومن جهة أخرى أيضا أمنية. هناك أمن قومي، هناك ترددات، يعني المسألة أعمق مما احنا نتصور.
0: تمام.
1: وربما أصحاب الاختصاص هم أفهم منا في هذا المجال. فإذا صاحب العقار اليوم يعني يريد أن يقدم هذه الخدمة، يلجأ إلى الهيئة، يتقدم بطلب إن كانت الأنظمة تسمح له بأن فعلا أن ينظم عملية أو شبكة اتصالات في هذا المبنى بأسس معينة وبمعايير وباشتراطات، فالهيئة هي المسؤولة. لأن هذه الخدمة نراها موجودة في الفنادق أحيانا، في المطارات موجودة. صحيح. أيضا لماذا وجدت في هذه الأماكن؟ لأن هنالك أنت لو تلاحظ لما تروح المطار قريبا في الصيف إن شاء الله، الله يرزقك ويرزق المستمعين بسفرة
0: يا رب من غير شر،
1: نلاحظ لما أول ما تشبك بشبكة الواي فاي في المطار هنالك يقول لك
0: رمز الأوتوبي. أيوة.
1: إما يريد رقمك المدني أو رقم هاتفك. واحدة من الثنتين. يعني في الفنادق، بعض الفنادق تأخذ الرقم المدني تبعك لأنك تبغى تعطيهم في التسجيل. ثم يربطون مباشرة بالشبكة. لماذا؟ لأن هذا متعلق بالهوية الرقمية. أنا أعرف من يستخدم الشبكة اليوم. من الذي الآن احنا مازن جابري يتحدث مع الأستاذ حورافي إذاعة هلا إف أم. فيما لو مازن صاغ كلام متعلق بالسياسة أو بالنظام العام، بعد شهرين أو ثلاثة أشهر نحن نقول فرضا أن مازن جابري أخطأ مثلا، لأنه كي نعاقب هذا احنا ما نعرف من هذا الشخص مازن أو سعيد، ما نعرف بياناته، نأتي إلى إذاعة هلا إف أم نقولهم في اليوم الفلاني التاريخ الفلاني أنت استضفتم ضيف، هذا الضيف صاغ كلام غير مرحب به. أنتم أكيد عندكم بيانات من الضيوف الذي زاروكم.
0: طبعا بصوت الصورة.
1: الله عليك. فبهذا الطريقة أيضا في هذه المسألة.
0: أيوة.
1: الفنادق المطارات بما يسمى بالتسجيل الآمن أو التحقق. أما مسألة أن يترك هكذا الأمر ويدخل إلى هذه الشبكة من يشاء ومن يريد وترتكب جرائم باسم هذه الشبكة، فالمتضرر الأول هو صاحب الاشتراك هذا. كثير ناس سيقوا للمحاكم وإلى أماكن التحقيق ثم ربما تعاطفا معهم أو ربما اتضح أنهم لا يعلمون عن الموضوع شيء، يعني تم التساهل معهم. الهيئة مشددة في هذا المجال، والقانون أيضا لا يرحم. القانون لأنه ينظم علاقات ما بين أفراد المجتمع، ينظم أيضا اعتبارات أخرى أعمق من مسألة اشتراك أو مستحقات شهرية أو خدمة مجانية، فالإنسان ينتبه في هذا المجال.
0: جميل. لحين أيضا رح نرجع لنقطة اليوم يعني التساهل في ما يخص هذا الجانب، ولكن أيضا من جهة أخرى أستاذ مازن، هل المحكمة اليوم يعني تضج بمثل هذول القضايا أم أن المستوى عندنا قليل؟
1: نعم. الجميل في الموضوع أنا كنت قبل أيام طلعت على مبادئ في المحكمة العليا. قانون تنظيم الاتصالات في مسألة الشكاوى سواء للمزودين أو المشغلين أو عكس ذلك ترفع ابتداء إليها كي لا تضج المحاكم، هي مسألة تنظيمية. فكثير من القضايا من المشاكل تحلد الهيئة، والهيئة جزاها الله خير تقوم بدور كبير حقيقي وملموس وملاحظ ومشاهد في هذا المجال. لكن بعض القضايا نعم تتطور وتصل إلى المحاكم. مسألة الشبكات فيها نوعين من الجرائم، جرائم المخالفات التي نظمها قانون تنظيم الاتصالات فتحلد الهيئة، وجرائم ترتكب باسم الاتصالات أو الشبكات ينظمها قانون جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2011. هذا الجرائم مباشرة تذهب إلى المحكمة. فلابد أن نفرق ما بين النوعين من هذين الجريمتين أو هذا الجرائم. المحاكم تضج، نعم هنالك قضايا، هنالك شكاوى تقدمت بها الهيئة، تقدمت بها أيضا الشركات المشغلة ضد أشخاص لم يستجيبوا، سولت لهم أنفسهم أن هنالك أشخاص يتلذذون باختراق القوانين ويعتبرون أن ذلك إنجاز منهم، وهنالك أشخاص ربما يريد أن ينصف نفسه أيضا، لأن هي المسألة تقديرية والمسألة أحيانا تحكمها نصوص وقوانين القاضي. نحن هو المعني الأول بتطبيق روح العدالة في السلطنة. الهيئة لديها نصوص تنظيمية وعقابية لكل من سولت له نفسه. المشترك أو المزود المشغل أيضا يرى أمور أخرى أو ربما لم يستوعب فهم هذه النصوص، فالمسألة موجودة. لكن على كل حال ما هو ملاحظ وما هو موجود أن الهيئة مشكورة، تبذل جهد كبير في احتواء في مثل هذه المشاكل، ولديها أيضا دور كبير، أعطاها المشرع حق أن تتصدى لمثل هذه الشكاوى وتنظر عندها ابتداء، ثم بعد ذلك فيما لو يتم حل هذه المشكلة تحال إلى المحكمة.
0: جميل. طيب نحن يعني نحب دائما يعني أن نقوي كلامنا بأمثلة، فنبي أمثلة اليوم من أروقة المحاكم وبعض القضايا المتعلقة بهذا الجانب اليوم من باب أيضا التوعية.
1: احنا غالبا تقال لنا المهنة السرية نوعا ما، تبي تحشرنا بزاوية ضيقة. وأن ما يحدث في المحاكم أصلا لا يباح به إلا بإذن الأطراف يعني. وكون أن هذا الطرف في جهة تنظيمية وتشريعية من جهة أخرى أيضا، فأنا ما أحب أن أذكر. لكن طيب من القضايا اللي تعاملت أنا شخصيا بها، سمعت عن أشخاص واستشارونا في قضايا ولجوا إلينا أنهم فعلا تم تفتيش مبانيهم فوجدوا أنهم قاموا بعمل أنظمة اتصالات مخالفة للقانون، والهيئة جزاها الله خير بالعكس يعني أنها تساهلت معهم كثيرا. أنا أذكر شخص كان جاني اتصل بي وهو منفعل وغضبان وزعلان، فقال أنا هذا واحد اثنين ثلاثة. لما سمعت الواقع منها قلت لأستاذ العزيز أنت رجل يعني مرحوم، أنت رجل محظوظ، قلت لنا العقوبة في مثل هذه الجراء يعني في هذا الفعل قمت تصل إلى 50,000 يعني، ولم يترك لها حد أدنى. فالهيئة جزاها الله خير ربما وجدت من الوقائع أو وجدت من كلامك أنك رجل حسن النية، لا يوجد لديك قصد جرمي، لا يوجد هناك تعدي منك، لم يتقع أخطاء فادحة، فتساهلت معك بناء على ما لا يعني ما لمسته منك وما شاهدته في المباني التي تديرها يعني. عملي شبكات توزيع اتصالات والمصيبة أنها أيضا فيها مقابل مادي أيضا. فقلت نصيحتي لك أنك تلجأ إلى الهيئة وتقوم بتسوية الموضوع معهم، لأنهم الجهة المعنية ابتداء قبل أن يحال الموضوع إلى المحكمة. وفعلا والله هذا الرجل تواصل بعد مدة معي وقالهم جزاء الله الخير المعنيين في الهيئة ما قصروا معي، وقلت له انتبه لأن المسألة حساسة نوعا ما، ومسألة أيضا احنا دائما النصوص القانونية لا تفصل كثوب يرتديه يعني الشخص يناسبني أو ما يناسبني، هنالك اعتبارات للنصوص القانونية. المشرع عندما يصغ نص قانوني لا يريد أن يأخذ موافقة الطرف الآخر
0: فعليا
1: أني أنا أوافق على هذا النص أو ما أوافق. النص القانون لابد أن يحترم، إذا أنت لديك وطنية أو احترام لسيادة الدولة فلابد أن تعامل النصوص القانونية باحترام، والنص القانون بمثابة سكة الحديد الذي يمشي عليها القطار. بمجرد أن يخرج هذا القطار عن سكة الحديد يصطدم بأقرب جسم ثابت أو ربما يؤدي إلى تدهور. فالمسألة شاملة للجميع، لا يوجد هنالك استثناءات. فأنا ما أريد في مواضيع وسط المحكمة نرى أن فيها نوع من السرية في هذا المجال.
0: جميل. طيب يعني تمام، هذه بالنسبة لربما اليوم المواضيع اللي يعني تصير في أروقة محاكم سلطنة عمان، ولكن أيضا هناك يعني دول خلينا نقول متقدمة جدا في هذا الجانب، وبحكم يعني التوسع والشمولية فأنا أعتقد أن مستوى الجرائم فيها مرتفع أكثر من سلطنة عمان، فهل يعني من الممكن تعطينا كذا القضايا اللي سمعتها من الخارج؟
1: أنا عندي صديق محقق جنائي في تقني في دولة مجاورة ومجموعة أصدقاء، في مرة ما تكون في ضيافته فأردت أن أشبك الواي فاي أحد الكافيهات فقال انتبه. فسألت لو أنا كنت ما حقيقة هذه معلومة هو اللي أضافها لي. فقال انتبه. لماذا؟ قال انت تعرض نفسك للاختراق، تعرض نفسك، انت تعطي بياناتك لصاحب هذه الشبكة سواء كان كافيه او مطعم او شو مهما كان. فاحنا نسولف في هذا الموضوع، قال احنا اكتشفنا جتنا قضايا بنات تم ابتزازها من خلال صور، يصورن مقاطع سناب وما شابه ذلك، فخرجن صور من جوالاتهن. لما حققنا معهم وبحثنا في المسألة اكتشفنا ان هنالك رجل يترصد بالشباب او الفتيات ليرتادوا مكان معين احد الكافيهات، فهو مخترق لتلك الشبكة في ذلك الكافيه. فبمجرد ما يرتبط أنت جوالك بشبكة ذلك المقهى وذلك المكان هو يعمل سكان، يبحث في هذه الأجهزة ثم يقوم باختراقها، يأخذ منها ما يشاء، البطاقات البنكية، المعلومات وما شابه ذلك، ثم يستغلها لمآرب الخاصة بعد ذلك. فيقول هذا يعني من ما احنا وجدنا وتعاملنا معه. فهنا الآن أنا نصيحتي للشباب أيضا للفتيات، من يملك كما يقول قنبلة ملغومة ومؤقتة في جواله هنالك صور خاصة، لا تسمح لجوالك أو لا تسمح أنت أنك ترتبط بأي شبكة تراها مفتوحة لك، خاصة الشبكات اللي هي لا يوجد بها رمز. هذا الطعم
0: صحيح،
1: غالبا المبتزين أو المجرمين يضعوا لك في الأماكن العامة في الأسواق مثلا، تنزل السوق فتجد شبكة واي فاي لا يوجد بها باسورد، لا يوجد بها رمز، فأنت بحسن نية تقوم بالاقتران بهذه الشبكة.
0: هم على فكرة ترى يتحمسوا إذا شافوها بلا
1: احنا ندورها. أنا شخصيا كنت أول ما أنزل أي مكان أشوف أي شبكة قبل أن أسمع هذه المعلومة وأعرف مدى خطورتها. فيدخلوا إلى هذه الشبكة وهنا تحدث الطامة. كل ما يجري في هاتفك، هنالك شاشة أخرى تراقب كل ما يجري في هاتفك وتسمع ما تقول وتقرأ ما تكتب، وأيضا لديها كل ما هو موجود في من صور مقاطع فيديو، وكل معاملة تقوم بها هنالك

0: 1 6 6 هذا انت قاعد تلعب.
1: هذا اسهل شيء يعني،
0: هذا اسهل شيء، هذا حتى ما يحتاج الى برنامج يقرا لي كلمه المرور. حط كلمه مرور معقده اكتبها يا اخي وقم بتدوينها في محفظه خاصه وفي ورقه خارجيه، وزعها عند الزوجه، عند الاولاد، عند الاسره، ايوه خاصه الاشخاص الذين يعني عندهم كاميرات مراقبه في المنزل مشتبه ايضا مقترنه بالانترنت. فالمساله احنا ربما في عمان اللهم لك الحمد لا توجد جرائم مركبه من هذا النوع، فيما بمجرد ان نخرج عن النطاق الجغرافي للسلطنة نسمع عن قضايا كثيره جدا. انا قرات ايضا قضيه لي في مصر، كنت ابحث في موضوع فشدني أن أيضا أحد الذين يديرون أحد الكافيهات وهكذا عنده شبكة واي فاي، من خلال شبكة الواي فاي هذا هو يقوم بالدخول إلى هذه الهواتف التي تقترن بهذه شبكة الواي فاي.
1: يعني هو صاحب الكافيه،
0: هو صاحب الكافيه نعم، يخترق. والأجهزة الأمنية في كل الدول المتقدمة، وعمان أيضا ليست بمنع عن هذه الدول، لكن على المواطن أن ينتبه لنفسه جيدا. وهناك قاعدة ذهبية المبرمجين يقولوها وعلماء التقنية أن كل ما هو مرتبط بالإنترنت فهو مخترق. أي جهاز عندك في المنزل، كاميرا، سماعة، هاتف، شاشة تلفاز، بمجرد أن ترتبط بالإنترنت فهي مخترقة. هنا لابد أن توثق نفسك أنت، هناك عملية التسجيل أو التحقق بخطوتين، أيضا أن تجدد الباسورد أو الرمز السري لهذه الشبكة إذا كنت لديك شبكة، أيضا لا ترتبط بشبكة واي فاي متاحة للجمهور أو مفتوحة هكذا.
1: أيضا يعني من الجدير بالذكر أنه اليوم كذلك نحن في بعض المواقع اللي ندخلها بتطلع لنا كذا لستة كبيرة من البيانات والمعلومات اللي أنت لازم تسوي موافقة عليها علشان أنك تقدر مثلا تسجل البعض، ولا ربما أيضا أنا كنت منهم أنه أعمل accept accept accept وبلا ما أدري أصلا وش يعني وش اللي أنا جالسة أسوي، ولكن أنه بعدين ننصدم أنه نحن عطيناهم access للدخول إلى بياناتنا، أيوة معلوماتنا، صورنا. أيضا حتى اليوم في مواقع يعني البرامج تبع الذكاء الاصطناعي إذا تبي تدرج صورة أنت لازم تعطيها إذن أن تقدر توصل لجميع الصور الموجودة في جهازك. فاليوم يعني صار موضوع تعرضنا للخطر صار وايد أكبر. يعني نحن أيضا مثلا اللي على صعيدنا نحن كبنات البعض يقول لك إنه لا أنا أغير تليفوني بس أني ما أبيعه، وحتى لو أعمل له فورمات أنا مستحيل أبيعه لأنه من الممكن أن يرجعون كل البيانات. فمثلا على مسألة اليوم شبكة الواي فاي أنا يخترقوني وأنا ما يعني أنا حتى يمكن. وأنا نايم في بيتي يعني بأبسط الأمور. ف يعني وجب التنبيه اليوم من خلال هذا الموضوع وهذا الطرح اللي نحن اليوم ياسين تناقش فيه. الموضوع يطول ولكن
0: في هذا النقطة أستاذ حورام لفتي انتباهي لنقطة مهمة جدا خاصة مع التطور الذكاء الاصطناعي. قبل يومين تناقش قضية عالمية عن جريمة ارتكبت من خلال برنامج من برامج الذكاء الاصطناعي. هنالك تحريض للشخص قام يعني استخدام برامج التواصل الاجتماعي ثم قام بارتكاب فعل. أنا ما أريد أن أتطرق لبعض المعايير. لما جي إلى هذا الشخص وقال لي ماذا ارتكبت هذا الفعل، وكان في نوع من تعاطي المخدرات والحيازة ونوع معين من المخدرات، قال هذا أنا وصان عليه برنامج الذكاء الاصطناعي، شرحت له الظروف النفسية والصحية التي أمر فيها والمرحلة اللي يريد أنتقل لها. فأنا جيت فعلا فنصحني أن استخدم نوع معين من المواد هكذا. فلما جي يعني الآن كيف يسأل الذكاء الاصطناعي
1: يا الله.
0: ففعلا أحد الباحثين بحث في هذا المسألة قال أساسا من ضمن اشتراطات التسجيل واستخدام الذكاء الاصطناعي أنك توافق على السياسات والشروط المعدة لذلك البرنامج، إن البرنامج لا يتحمل أي مسؤولية. وفي بعض البرامج أيضا يقول لك أنت تتيح لنا الدخول أو الاستخدام أو ما شابه ذلك، فإن الواحد يكون حذر.
1: يا الله يعني لوين وصلنا فعليا الموضوع، يعني الموضوع كذا يعني ينو اللي يجيب لك خوف يعني انه نحن وين واصلين وين رايحين. وعلى طاري هذا الموضوع ولو اني طولت بيدخل الساعه الثانيه، بس انه كذلك امس في ضيف بين قوسين كان معنا احد الدكاتره، طبعا هو كان ضيف دكتور ماجد، تكلم عن مساله اليوم الذكاء الاصطناعي وين رايح يعني ونحن وين رايحين اصلا مع الذكاء الاصطناعي. هل هو اليوم يعني وسيله للتسهيل ولا وسيله لدمار العقول يعني قبل دمار البشريه. فالموضوع يطول ولكن نحن مكملين ومستمرين معاكم مستمعين، نروح لساعتنا الثانية وبعدها نرجع لكم.

0: على 104.8
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي. احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: هني في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي.

0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفقام، هذه حالة الطقس صح وبوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان. فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، أيضا فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام. في الباطنة على 101.3 و102.7
3: هلا أفهم
2: مزاجك بالعربي.
4: المستشار،
5: برنامج المستشار على هلا اف ام.
6: محكمة المستشار.
7: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
8: اتخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنق وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: المستشار،
5: برنامج المستشار على هلا اف ام.
6: محكمة المستشار.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، مكملين وياكم وان شاء الله يا رب كذا تكونون مستمتعين ايضا في هذا الطرح الرائع والجميل اليوم اللي نقدمه من خلال ومع الاستاذ مازن بن حميد الجابري محامي لدى الهنائي وشركائه. بس طبعا اليوم انت ايش خبرتني استاذ مازن انه انت، انا سالتك عن التخصصيه، تخصصك في مجال المحاماه.
1: احنا ربما المحامي العامل نشتغل في كل القضايا من باب التخصصي، في كل القضايا هنالك نعم قضايا نميل اليها نوعا ما.
0: القضايا اللي تميل اليها،
1: احنا دائما يقولون انتم محامين مال الطلاق، نحن نقول لا، هذا غير موجود عندنا في المؤسسه. احنا محامين في الجانب التجاري، الجزائي ايضا. المكتب اللهم لك الحمد، المؤسسه تستقبل كافه القضايا ولنا اسهامات عديده في يعني في هذا الجانب، ولنا انجازات يعني تكاد لا تحصى، اللهم لك الحمد. انا محظوظ بانتمائي الى هذه المؤسسه. يعني اذا جيتي تسالين عن هذا الجانب، فلا يوجد تخصصية ممنهجة بحد ذاتها، لكن عندنا أقسام داخلية. أنا ربما الأكثر في جانب القضاء الجزائي.
0: ترى هو هذا اللي يقول إنه يعني أنا سمعت إنه لازم أوكي، يعني أنتم المحامين أكيد يعني تكونوا معنيين بجميع القضايا، ولكن البعض مثلا يميل لنوع معين من القضايا، مثلا قضايا العمال، قضايا العمل، والقضايا مثلا ما أدري، يعني هو تخصصكم أنتم كل واحد يتخصص في شيء معين.
1: في القانون هناك مسارين للمحامي، المحامي الذي يهتم بكافة القوانين يعني على إطلاقها، وهذا المحامي العام، ومحامي يتخصص فعلا في قانون محدد بذاته، ويكون مرجع في هذا القانون. احنا كمؤسسة، إذا تسألنا كمؤسسة، فإحنا مختصين في كافة القضايا.
0: تمام، أنت كمؤسسة.
1: وداخل المؤسسة ذاتها عندنا أقسام، يعني قسم متعلق بالقانون التجاري، قسم متعلق بالقانون الجزائي، قسم متعلق بالقانون المدني، وفي كل قسم مرجعيه يعني.
0: ممتاز هكذا. ممتاز، جميل. هذا يعني هاي التخصصيه اللي انا كنت اقصدها. جميل، رائع. طيب يعني نحن نكمل ايضا في مساله اليوم مشاركه الشبكات، نروح ايضا لجانب اخر اللي هو حول ما ينصه اليوم القانون على ان المحكمه تقضي بمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال. تمام، اليوم هل هذا يعني أن المصادرة وجوبية ولا تخضع لتقدير القاضي حتى في حال براءة المتهم من القصد الجنائي؟
1: نعم، هنالك نص وجد في قانون تنظيم الاتصالات المادة 53 وما بعدها، وفي آخر فقرة توقع هكذا من النص أن وتكون المصادرة وجوبة. احنا عندنا في القانون بما يسمى القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة.
0: تمام،
1: القاعدة الآمرة هي التي لا يجوز لأي شخص أن يتجاوز هذه القاعدة، يعني يأخذها هكذا.
0: القاعدة الآمرة يعني
1: الآمرة
0: لا تغيير،
1: يعني بمعنى لا يجوز لأحد أن يخالف هذه القاعدة.
0: تمام،
1: لا يجوز سواء للأطراف أو حتى للمحكمة أحيانا أن تخالف هذا النص، وهذا من النظام العام. أو هذا، فالمصادرة غالبا مصادرة الأجهزة فيما يتعلق بجرائم الشبكات تكون وجوبية. هناك جرائم أخرى في مسألة الأجهزة، فيما لو تم ضبط هذه الأجهزة في الحدود لدى الجمارك ولم يتم إخراج أو استخراج لها ترخيص أو تصريح أو حتى تسجيل، فهنا المسألة تختلف نوعا ما، لأن أيضا في لائحة اعتماد الأجهزة هناك نصوص أو حتى بند يتكلم عن الإفراج الجمركي، أن هناك طلب يتقدم بصاحب هذا الجهاز إلى هيئة تنظيم الاتصالات، يخاطبهم عن هذه الأجهزة ويقدم لهم الأوراق والمستندات المطلوبة عن نوعية هذا الجهاز، استخدامات هذا الجهاز، ما هو الغرض، هل هذا الجهاز يعني مستورد لغرض تجاري أم فردي، الفرد أيضا في أنواعه والاستخدام الشخصي أم للفئات التي أيضا المشرع نص عليها. فهنا المسألة مختلفة، لكن فيما لو وقعت الجريمة، نعم يعني وقعت الجريمة وهنالك شخص سولت له نفسه وخالف نص المادة 20 في قانون تنظيم الاتصالات وقام بتشغيل شبكة اتصالات وأحيل إلى المحكمة، نعم، أو حتى في الهيئة ذاتها، فمصادرة هذه الأجهزة تكون وجوبية، لا مجال في الاجتهاد في هذا النص، لأن هذا النص يطلق عليه من القواعد الآمرة التي لا يجوز على الأطراف أن يتفقوا على خلافها.
0: تمام،
1: قانونا.
0: جميل. طيب اليوم أيضا يعني خلينا نقول المطارات كذلك، يعني هل يعني من ضمن التشديدات أيضا في موضوع المطارات على هذا الموضوع؟
1: المطارات لها نظام مختلف. المطارات والفنادق سبق وتحدثنا عنها. المطارات لأنها تقدم خدمة عامة للجمهور.
0: أوكي.
1: وأيضا لها بروسس محدد.
0: تمام.
1: هي تخاطب هيئة تنظيم الاتصالات والمشغلين والمصرح لهم.
0: أي.
1: وتطلب منهم أن يزودوها بنظام اتصالات عام في المطار.
0: تمام.
1: هي كخدمة إضافية للمسافرين أيضا. وهذه مهمة جدا أساسا. لأن بدونها لحدثت نوع من العشوائية أيضا المشكلة. الإنترنت مطلوب في المطار. ففي المطارات المسألة مضبوطة من جهة أمنية. هنالك بواب للتسجيل. أي واحد يدخل لمطار مسقط الآن إحنا مثلا عندنا ويريد أن يقترن بشبكة المطار العامة لابد أن يدون رقم هاتفه ثم يجي رمز الأوتوبي. أنت بمجرد ما تسجل رقم الهاتف في الشبكة هذه أو دخولك للواي فاي أنت الآن خلاص عرضت بياناتك لإدارة المطار أو الجهة المعنية داخل هذا المطار.
0: حلو.
1: فإذا ما صار عندنا اللي هو المشكلة الثانية وهي مسألة يسموها مجهولية الهوية الرقمية. لأن كما تكلم نحن الأجهزة الاتصالات هذه تؤدي لارتكاب سلوكيات تخرج عن من يستخدم.
0: صحيح.
1: هذه السلوكيات قد ينتج عنها إجرام. قد تنشر تغريدات قد يعني تنتج عنها جرائم تقنية المعلومات. فيما لو حدثت هناك هوية جهالة لهوية هذا المتصل إذا نحن وقعنا في مشكلة ثانية لا نعلم من يستخدم هذه الشبكة. هذا الأمر منعدم في المطارات. تريد أن تتصل بهذه الشبكة تدلي ببياناتك رقم الهاتف يجيك رمز أوتوبي ثم تسجل الدخول أو تقترن بهذه الشبكة. فالمسألة منظمة وهنالك تراخيص أكيد يعني بلا شك حصلت عليه هذه الجهات.
0: جميل. طيب يعني نحن نعرف أستاذ مازن أنه هذا القانون فيما يخص يعني تنظيم مسألة اليوم الشبكات صادر كان في عام 2002.
1: نعم.
0: تمام. هل هناك يعني تحديثات أو هل هذا القانون اليوم فعليا يحتاج تحديث يتواءم مع التقدم التقني الهائل في تقنية المعلومات والاتصالات هنا في سلطنة عمان؟
1: في هذه النقطة أنا حقيقة بالذات يعني لا أستطيع أن أقول أي كلام جزافا لأن هناك بعض المصطلحات هي ليست مقيدة في القانون ذاته. وأيضا هنالك لوائح خرجت في بعد هذا القانون فهذه مسألة تشريعية بدرجة أولى أنا لا أستطيع أن أخوض فيها حقيقة. لأن أيضا الجهود كما قلت لك مبذولة في من باب من جهة الإدارة جهة هيئة تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بالتشريع فهنالك أشخاص هم مختصين في الجانب التشريعي هم الأعلم منا في ماذا ماذا يقولون وماذا يغيرون ومتى تسن هذه التشريعات ومتى تغير. بالضبط قانون تنظيم الاتصالات من القوانين الحساسة جدا. وأنا أضرب مثال مسألة التصاريح مسألة الرخص ما يحدث الآن في المنطقة من حروب عسكرية كلها تحدث من خلال هذا الجوال.
0: صحيح.
1: صاروخ باليستي يرسل من منطقة تستقبله جهة معينة من خلال تحديد موقع اسمه الجي بي اس هذا. فالمسألة ليست مسألة بسيطة جدا أن أيضا المشرع المعنى أكيد متابع لهذه المسألة. نعم هناك تقانة متطورة هناك حداثة قادمة. نعم أن القانون صدر في 2002 ربما أنا لا أعلم كن لست صاحب اختصاص في المجالس التشريعية أن هنالك منظومة متكاملة في المجالس التشريعية تعمل على تحديث هذا القانون بما يتوائم وبما يتطابق مع المعمول به في السلطنة ومع أيضا ما هو يحدث في العالم الخارجي. لأن هذا القانون من القوانين أنا أراها من القوانين الحساسة وهي العصب الحائر كما يسمى أحيانا
0: فعليا. نعم جميل. نروح مستمعينا فاصل نرجع لكم.

0: العامة، المطارات، المستشفيات أو حتى الدوام مثلا. وعشان تكون محمي وآمن استخدم المتصفح المتخفي، وبإمكانك تصفح كل ما تريده، وبمجرد الخروج من صفحتك سيقوم بإزالة بياناتك أو بريدك الإلكتروني، وبالتالي لا يمكن لأي شخص تتبع استخدامك أو معلوماتك.
1: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
5: منظمة المطبخ العالمي غير الحكومية المعنية بتوفير الغذاء في غزة تعلن عن تقليص أنشطتها في القطاع بسبب تحديات تشغيلية، مما يؤثر على آلاف الفلسطينيين ساكن في غزة.
6: ما كلناش شيء من الصبح، قاعدين هنا، في واحد قالنا بدي اجيب الكوصنية رز هنا بنستنى فيه يجيب لنا اياها. احنا كنا كل يوم نقف طابور عشان نستنى تكية المطبخ العالمي.
5: قصف للجيش الإسرائيلي في بلدات بقضاء النبطية جنوبية لبنان طبقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني. ووزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 19 شخصا على الأقل، 10 منهم في بلدة دير قانون، بينهم نساء وأطفال، في غارات على الجنوب. شاهد عيان.
7: ما فيش ولا أي أنظار ولا أي شيء، يمكن دغري أخبط خبطت.
5: الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت أجواء البلاد دون إصابات. الإمارات تقول إن 6 طائرات بدون طيار انطلقت ضدها خلال 48 ساعة كان مصدرها العراق، بما فيها واحدة تسببت في حريق في محطة للطاقة النووية. لم تعقب الحكومة العراقية بعد على بيان الإمارات، لكن العراق أكد أمس رفضه استخدام أراضيه لشن أي اعتداء على دول الجوار.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: إيران تهدد بتوسيع نطاق الحرب ليتخطى منطقة الشرق الأوسط إن عادت واشنطن لمهاجمتها، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي أنه كان على وشك استئناف العملية العسكرية ضد إيران إن لم يتم التوصل لاتفاق. نواب الكنيسة الإسرائيلي صوتوا بالأغلبية بالموافقة المبدئية لصالح مشروع قانون يقضي بحل البرلمان ويمهد الطريق لانتخابات مبكرة. كنت معكم مها الجمل.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
0: ضروري نحرص على أنه نستهلك كميات كبيرة من الماء، خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة هالفترة. بالماء تحافظ على وزن صحي للجسم وتحسن من وظائف الدماغ، بينما يرتبط نقص الماء بتأثيرات سلبية في المزاج والتركيز والذاكرة، بالتالي يسبب الشعور بالقلق والإعياء وتكرار الإصابة بالصداع وزيادة مدة استمراره. المستشار،
2: برنامج المستشار على هلا اف ام.

0: حياكم الله وبياكم مستمعينا مكملين ومستمرين معاكم في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الثانية للبرنامج. خلونا أيضا نروح لربما يكون سؤال ما قبل الأخير لليوم. طيب أستاذ مازن, اليوم يعني هل هناك خيط رفيع يفصل بين مخالفات تنظيم الاتصالات اللي تركز على الأجهزة والترخيص, وأيضا ومن جانب آخر بين جرائم تقنية المعلومات اللي تركز على المحتوى والاستخدام السلبي؟ هاي نقطة. النقطة الثانية أيضا, كيف يتم يعني اليوم تكييف القضية إذا ارتبط الجهاز غير المرخص بجريمة إلكترونية؟
1: نعم جميل, نعم هناك خيط رفيع جدا بين الجرائم والأخطاء التي ينظمها قانون هيئة تنظيم الاتصالات وقانون الاتصالات, والجرائم التي ينظمها قانون جرائم تقنية المعلومات.
0: تمام.
1: هيئة تنظيم الاتصالات بمعنى هي تنظر إلى المادة, إلى الأداة, هل هذا الجهاز مرخص, هل هو وفق المعايير, يعني تنظر إلى الأداة الفنية, إلى الأجهزة. أما قانون تقنية قانون جرائم تقنية المعلومات فهو ينظر إلى السلوك الإنساني.
0: ممتاز.
1: ما يصدر من هذه الأجهزة باختصار جرائم تقنية المعلومات, الابتزاز, الاختراق, جرائم المحتوى, السب, القذف, أي كل ما يرتكب من خلال هذه الأجهزة, الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. فالمسألة بينة لدى القانونين وواضحة. قد فعلا يتجرى الإنسان أو يرتكب خطأين في آن واحد, شخص يقوم باختراق شبكة واي فاي, أو هذه طبعا مجرمة وفق قانون تقنية المعلومات, أن يقوم بتشغيل شبكة غير مرخصة, ثم من خلال هذه الشبكة يرتكب جرائم من جرائم تقنية المعلومات, كالاختراق مثلا, أو الابتزاز, أو السب, أو القذف, أو نشر ما من شأنه أن يثير الرأي العام في البلد مثلا, فيضبط بهذه الوضعية, فيكتشفوا أن الشبكة التي لديه غير مرخصة من الأساس, إذن هو هنا خالف نصوص قانون تنظيم الاتصالات, والأفعال السلوكيات التي قام بها من جهة أخرى أيضا هي مجرمة بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات. فقانون تنظيم الاتصالات ينظر إلى الأداة الفنية, هل هذه الأداة مرخصة, مستوفية الاشتراطات قانونية أم غير ذلك. أما قانون جرائم تقنية المعلومات فهو ينظر إلى السلوك الإنساني, ما يخرج من هذه الأداة من أفعال وأقوال وكل ما يكتب أيضا. فالمسألة واضحة, ربما الأداة القانونية أكثر بكثير.
0: واضح. أيضا ذكرت فيما مضى أو فيما سبق من حوارنا اللي هو موضوع اليوم التساهل, يعني أيضا القانون, يعني اللهم لك الحمد, والله هذه بحد ذاتها يعني نعمة الحمد لله رب العالمين, أنه يتساهل ويتساعد في بعض الأحيان مع الأشخاص يلي فعليا لربما يكونوا في محل ارتكاب مثل هذا الجريمة ولكن بغير قصد. تمام. اليوم كيف يعني كيف القانون يضبط هذه المسألة أو يضبط هذا الموضوع مع هذول الأشخاص؟
1: نحن لا نقول يتساهل أو يعني نقول يراعي هذا الجانب. ممتاز. لأن هنالك قصد إجرامي, يعني مثلا شخص نقول لوحظ أن فعلا هذا الشخص متعمد على ارتكاب هذا الخطأ ولديه خبرة كافية, وأن شخص مثله كان لا ينبغي أن يقوم بهذا الفعل, هذا وضع مختلف. مثلا الشخص قام باستيراد أجهزة اتصالات ممنوعة في الدولة أو تشوش على الأجهزة الموجودة في البلد بكميات هائلة بغرض بيعها, أو ربما قد يريد أن ينشئ مركز خاص مخالف القانون, هذا وضع مختلف. لكن شخص مسكين وجد بضاعة في سوق دولية, هو مسافر, وجاب هذا الجهاز, أعجب شكله لونه, هذا وضع مختلف, هذا عنده حسن نية, هذا لا يوجد لديه قصد جرمي, فهذا وضع مختلف. القاضي دائما, واللهم لك الشكر والحمد, لأن القاضي أيضا المشرع العماني وضع له صلاحيات, ونصوص تنظيم الاتصالات من يقرأها يجد أن ليس هنالك عقوبة أدنى بأن لا تزيد العقوبة عن 50,000 مثلا, أو أن لا تزيد المدة الحبسية عن 2 أو 3 هكذا, بينما لم يضع لها مدة أقل. لماذا؟ لأن فعلا بعض الأشخاص يقدمون على هذا الفعل ويظنون أن هذا غير مجرم, وهنا القاعدة أيضا أصولية قانونية أن الاعتداد بالجهل ليس عذر للمسؤول الجزائي. لا يأتي شخص يقول والله أنا ما أعرف, ما كنت أعرف, لا, لو كان العذر يعفيك من المسؤول الجزائي لأصبح الجاهل أفضل من المتعلم, وهذا غير ممكن. لكن نعم هنالك يعني ملامح أو وقائع أو قرائن توحي أن هذا الشخص كان حسن النية وأنه فعلا لا ينوي, وليست لديه أيضا سوابق جرمية. بينما شخص آخر يتضح لنا من الواقع أن هنالك يعني إصرار, وأن هنالك أيضا الفكرة كانت موجودة الجريمة أيضا كان معدد لها أو مخطط لها، فهذا عقوبة تختلف والآخر عقوبة أيضا تختلف. لا نقول تسهل أيضا كي لا تسوى للآخرين أنهم يتجرؤوا على نصوص القانون. أنا دائما في عبارة أحب أن أرددها، أن الدولة التي لا يحترم قوانينها دولة هشة، وعمان ليست هكذا.
0: صحيح.
1: عمان دولة صاحبة سيادة وصاحبة قوة، والجهات الرقابية قائمة على تطبيق النصوص القانونية، والمواطن الذي يدعي أنه لديه انتماء لهذا الوطن عليه أن يحترم القانون. هناك عندنا خوف من القانون واحترام للقانون. من يخاف من القانون هذا مسألة وقتية، يرى الشرطة مارة بجنبي يلبس حزام الأمان، أول ما تروح فسخ حزام الأمان. ومن يحترم القانون يحترم القانون وهو في منزله.
0: صحيح.
1: وهو في عمله، وهو في الشارع، وجد رجال الأمن أو لم يوجدوا، علم بالنص القانوني أو لم يعلم، أن هنالك قانون لابد أن نراعي ونحترمه. فهذا ما ينبغي أن يتحلى به الشاب العماني، وهم هكذا. عن حقيقة يعني ليست مجاملة. أحيانا دائما أصحاب المهن لما يلتقوا في سفرات أو في تجمعات يتكلموا عن هذه الأمور. إحنا عندما نجلس مع أقراننا في دول أخرى نتحدث عن الجرائم في عمان، جرائم بسيطة جدا. الشعب العماني واعي، هنالك احترام شديد للقوانين. الجهات يعني التنظيمية والرقابية، نشر للتوعية مستمر. في دول كثيرة نسمع عن قضايا ما أنزل الله بها من سلطان، غريبة عجيبة. نسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان لبلادنا عمان، وأن يزيد هذا الوعي لدى الشعب العماني. وهم هكذا، الشعب العماني دائما يمتدح بالمعرفة وبالانضباط. اللهم لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد. واليوم أيضا نحن في برنامج المستشار أيضا يعني كنا طمعانين أمانة في المعرفة، وأيضا تثقيفنا نحن شخصيا، ثم تثقيف أيضا كذلك المستمع الكريم من خلال أيضا وجودكم أنتم كمحامين. الله يعطيكم ألف ألف ألف صحة وعافية. فمستمعينا نروح فاصل ساعتنا ونص، وبعدها نرجع نكمل معاكم.

0: أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة.
1: قانون العمل.

0: الشرقية على 102.7
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
1: المستشار،
2: برنامج المستشار على هلا اف ام.
3: محكمة
2: المستشار.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد، مكملين ومستمرين معاكم. ولكن اليوم خلونا، يعني أنا أعتقد أنه ختمنا الموضوع ومسألة اليوم الشبكات معك أستاذ مازن، ولكن بما أننا نحن مقبلين على عيد وكونك أيضا محامي، فرح أتطرق لسؤال ربما شوي يكون خارج نطاق حديثنا، بس أنه جدا مهم، محتاجين أنه نعرف عن هذا الموضوع أكثر بحكم أنه مقبلين على أيام عيد سعيدة. اليوم مسألة المفرقعات،
4: الشغل الشاغل
1: والكل يعني يحضر لها وياخذها ويشتريها ايضا بكميات جدا كبيره. هنالك ايضا البعض ياخذها من باب تجاره، انه يتاجر فيها ويجيبها بكميات جدا كبيره، وما ننكر ويعني وما يخفى على الجميع انه يبيعوها بمبالغ طائله وهائله، وايضا هناك استفاده. نبي نعرف البعد القانوني ايضا من ناحيه التاجر يعني البائع ومن ياخذ من هذه يعني من هذا التجارة ايضا والمشتري.
4: نعم، طبعا احنا المناسبات الدينية، الاعياد، الافراح، حتى الاعراس ترتبط في السابق معنا باطلاق عيارات نارية، مفرقعات وما شابه ذلك.
1: صحيح،
4: هذه ربما كانت صفة موجودة سابقا او طقوس تمارس كانت جميلة. الان صارت الاحياء مأهولة اكثر من السابق. أيضا ثبت أن هذه العيارات النارية، ثبت أن هذه المفرقعات أيضا تحدث ضرر للآخرين.
1: أي،
4: ذلك الضرر قد يكون مباشر بإذاء مادي أو حتى باستنشاق الغازات أو الدخان الذي يخرج منها.
1: أي،
4: أنا القانون أمامي مباشرة وسأتلو النص للمستمعين كي ينتبهوا له. المادة 25 من قانون الأسلحة والضخائر تقول: كل من أطلق عيارات نارية أو أشعل ألعاب نارية أو ألقى صواريخ، طبعا مش صواريخ باليستية، هذه
1: صواريخ المفرقعات،
4: مفرقعات يعني. أو أحدث لهبا أو انفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من الشرطة، يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ريال عماني. يعني غرامة، يعني أنت مشتري ألعاب نارية بخمسة ريال تروح تدفع غرامة 200 ريال عماني، ولو ممكن تنقصت كاسر هذا الشخص اللي قال لك المفرقعات
1: فعليا.
4: طيب فيما لو ارتكب هذا الفعل في مجتمع أو في مكان مأهول، يقولك وإذا ارتكب الفعل في مجتمع أو حفل، طبعا المناسبات العيدية هذه تعتبر أيضا حفلات،
1: أي،
4: كانت العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 3 شهور أو الغرامة التي لا تزيد على 300 ريال عماني. يعني أنت مشتري فتاك تحتفل فيه بيودوك سيدة تاكل عدس. فأنا ينتبه الإنسان، لأنه فعلا ورد لدى الجهات المعنية تعرض، يعني قد يكون بين الهم يعتقدوا أن المسألة بسيطة جدا، تعرض كثير من الناس ل يعني أذى في أجسادهم
1: فعلا. نشاهدنا
4: وسمعنا هذا احنا حيا في كل مناسبة عيد في القرى حقيقة نسمع أنه والله فلان أو ود فلان أو علان خذوا المستشفى، إيش فيه؟ قال فتاك نقع
1: صح
4: في إيده،
1: صح،
4: أو حطوا ألعاب نارية. فسلامة الإنسان مقدم على كل الاعتبارات وعلى كل طقوس الاحتفالات. يكتمل العيد أحيانا بدون هذه الألعاب النارية، بالعكس جميل جدا. الواحد ينتبه وينبه أخوانه ويتجنب هذه الغرامة المالية، 200 ريال مقابل فتاك انت اشتريتها بخمسة ريال.
1: تخيل، وعلى فكرة يعني الحين أيضا أستاذ مازن صارت أسعارهن يعني تفوق الخمسة ريال، صارت
4: أنا توصل. أنا شك أنك أنت مشترية.
1: يعني والله بكون صريحة أني مشترية صراحة، خذيت ولكن ما إلى الآن ما فرقعت شيء. كنت أقول أنه يا أخي إذا حد بلغ، يعني شفت كيف أحسبها؟ إذا حد بلغ
4: ولو ما حد بلغ أيضا كما قلنا الإنسان لابد أن يكون حذر أيضا، لأن هذه فعلا المفرقعات أو الألعاب النارية ثبت أن هنالك فيها أضرار للإنسان ذاته. استنشاق الغازات هذه أنا قرأت مرة بحث فيه خطير جدا. فيما أيضا لو أحد الأطفال أخذها منك خلصة، أختك الصغيرة، أخوك، أخذها عنك على حين غفلة وراح يجربها وهي بإيده، وهذه حدثت
1: كثير
4: من الأطفال يوقعوا للضرر. أخذوا هذه المفرقعات، إحنا نسميه الفتاك بالعامية
1: أو أي الفتاك، أي
4: خذ الفتاك هذا من جيب أخوه أو من المحفظة، وخاصة إحنا أول أيام العيد الكل عندنا نومة جماعية،
1: صحيح
4: لكل الأشياء عندنا خلاص فيها عبثية. فواحد من الأطفال، هذه قصة واقعة فعلا، شاف عند أخوه الكبير مجموعة من الألعاب النارية، وكان يشاهده يرمي هذه الألعاب النارية الفتاك وهو نايم، اللي هي النوم الجماعية، هذا التخدير الجماعي في أول يوم عيد على الساعة 11-12. راح وخذ سحب من عند المفرقعة، راح مباشرة وين أمه حط اللحم على الغاز في المطبخ مباشرة أمامه
1: النار،
4: وفعلا تأذى في إيده في وجهه، سعف مباشر المستشفى.
1: يا ربي.
4: ما نعرف التقارير الطبية هل هذا الشخص سيعيش بوجه سليم، قد يكون مشوه في وجهه، مشوه في عينه، مقابل يعني
1: متعة
4: مؤقتة.
1: صحيح.
4: جدا
1: صحيح.
4: يعني ما كان ينبغي لها أن تحدث.
1: حسبت أني بضمير فعليا، يعني أنا دائما أقول أنه ضرورة جدا أن يعني ننتبه على هذا الموضوع، ومع الأسف أنه صرنا نشوف اليوم مش الشخص الكبير يلي مثلا خلينا نقول يولع هذه المفرقعات، الصغير هو يلي يشلها يتحمسون أكثر بزيادة، ف يعني من باب التنبيه أيضا. طيب إنزين إيش أسوي اللي عندي؟ أرميهم؟
4: بلا شك طبعا. يعني أو النص يقول أنك تأخذ على موافقة من رجال الشرطة أو تصريح، تخليه تعملي تصريح بمئة ريال مقابل مفرقة حد بخمسة ريال.
1: تمام، يعني في تصريح، في تصريح
4: نص المادة هكذا يقول بدون ترخيص من الشرطة. فالواحد ينتبه أيضا، فإذا تبي تتلفيهم خبرين أعرف مكان طيب.
1: أو يمكن أروح أخذ تصريح. الله يعطيك العافية. إذن مستمعينا يعني كان حوار جدا جميل وشيق، كان معانا الأستاذ مازن بن حميد الجابري محامي لدى الهناية وشركائه، اليوم تكلمنا حول مسألة الشبكات وما هو البعد القانوني حول هذا الموضوع. على فكرة أستاذ مازن، يعني نحن اليوم في ختام حلقة المستشار، يعني من غير شر هذه هي الحلقة الأخيرة، فخلنا نقول يعني اليوم كان ختام هامسك، يعني ختام كان عندك.
4: شكرا جزيلا أستاذ،
1: دائما
4: يعني نرحب بكل المواقع التي تضعنا فيها، في المقدمة، في المنتصف، أما حتى في الختام.
1: الله يعطيكم العافية.
4: أنا دائما بلغة الشعراء نقول دائما ينقص الديوان وبيته، نحن دائما تتمت البيوت، تتمت الدواوين. وأنا أشكركم على حسن الضيافة والاستضافة، وعلى حسن الثقة فينا أيضا، ونشكركم أيضا نيابة عن المستمعين الذين يستمعون إليكم من خلف المذياع، لما تبثونه من معلومات، لما تبثونه من أمل، لما تبثونه من برامج توعية في كافة جوانب الحياة، التي بلا شك يستمد منها المستمع كل ما يريد معرفته في الجوانب القانونية، الإنسانية، الحياتية، الصحية. فشكرا لك أستاذة حوراء، وشكر موصول لطاقم هذه الإذاعة الجميل وكل الجنود ما خلف الستار هنا، والذين لا نراهم ويشتغلون الآن بجد واجتهاد.
1: الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لك أستاذ مازن، وأيضا شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. نرجع لكم نحن إن شاء الله في دقائق الختام. شكرا.

0: مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليماً واسعاً ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
1: صوت واضح؟
2: واضح جدا، تفضل.
3: صوت القانون.
4: في قضايا الأسرة والطفل احنا مرت علينا صنوف القضايا، وفي قضايا يشيب منها الولدان. وصل إلينا قضية من القضايا ممارسة عنف على طفل إلى أن فارق الحياة. يمارس هذا الطفل شتى أنواع، لك أن تتخيل، من التعذيب، الضرب، الكسر، الحرق، فترة ما بس فترة بسيطة، خلال مدة معينة تجاوزت 6 أشهر. ومن من أقاربه من الدرجة الأولى، إلى أن أفصحت التحقيقات بعد ذلك أن هذا الطفل أصلا أحضر، طبعا هم أجانب، أحضروا إلى عمان من قبل أبيه، والتي كانت تدعي أنها أمه، هي اللي كانت ضربه بمعرفة الأب. تكتشف أن هي ليست أمه، تزوير في الوثائق، وإنما هي عمه. قلب أو انتقاما قلب إلى عمان مع الأم الأصلية انتقاما فيها، وهذه هي النتيجة. في القضايا، قضايا الطفل،
1: كم كان عمره الطفل هذا اللي تعرض
4: له؟ 8 سنوات للأسف الشديد. وصل مفارق للحياة المستشفى،
1: لا حول الله،
4: على اعتبار انه ساقط في دورة المياه، عزكم الله
1: وانت عزيز.
4: لكن احنا باشرنا التحقيق واستطعنا ان نصل الى انها ليست الام الحقيقية، وما زادنا يعني في تقوية الادلة انهم سبحان الله كانوا يوثقوا لحظات التعذيب. فاستطعنا من خلال المختبر المختص نسترجع كل الصور والفيديوهات، فقارنا ما بين حياة العز التي كان يعيشها هذا الطفل مع أمه في بلاده، وما بين الجحيم الذي وقع فيه من أبويه. أبسط حقه كان يحرم له، تخيل أن 6 أشهر ما كان ينام على فراش، كان حقا ينام على السراميك.
0: كل أربعاء 3 ظهرا بالتعاون والشراكة مع الادعاء العام على هلا اف ام. صوت القانون.
1: تعليق استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
2: ويعتقد ان الجهة القانونية يعفيهم العقوبة.
5: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى. إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
0: المستشار.
6: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
0: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
6: المستشار.

0: حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله حي.
2: شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في أخبار وعلوم الساعة 4 مساء من هلا أف أم. ونبتدي الأخبار بصاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات ممكنة اقتصاديا التي تناقش عبر عدد من أوراق العمل سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل. وزارة الصحة تطلق خدمة ملخص المريض الصحي العالمي المخصصة لحجاج بيت الله الحرام عبر تطبيق شفاء لتمكين الكوادر الطبية من الوصول السريع والآمن إلى البيانات الصحية للحجاج عند الحاجة. شركة أوغرين تحتفل بالإغلاق المالي لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في المناطق الصناعية بسلطنة عمان. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم التسليم شهر يوليو القادم 102 دولار أمريكي و95 سنتا. صندوق الحماية الاجتماعية يطلع على التجربة الهولندية لتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية. إذن هذه كانت أخبار وعلوم الساعة 4 مساء. شكرا لكم على حسن الاستماع.
6: ساعة على برنامج أهلك.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو، لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام. مزاجك.

0: طاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني أعجب الأمور طيبة. سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: باقي نص ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: شكراً على تبرعكم بالدم. يمكنكم التبرع مرة أخرى كل 3 أشهر. تبرعك بالدم أكثر من مرة في كل عام يساهم في إنقاذ الكثير من المرضى.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.

0: الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ

0: الو هلا حول 1027
1: انت قاعد محترف، اظهر هالسلوك على الطريق، حياتك ثمينة، حافظ عليها بالقيادة الآمنة.
0: لا فيك ولا في الحديد.
2: انت قائد محترف، اظهر هالسلوك على الطريق، حياتك ثمينة، حافظ عليها بالقيادة الآمنة.
3: لا فيك ولا في الحديد. لا فيك ولا في الحديد. أخبار وعلوم.
4: حي الله مهياني، حي الله فيك، يا مرحبا يا
5: شباب، حي الله بالحبيب، يا حيهم.
4: الحمد لله طيب، ذكيم سيف، الحمد لله،
6: حيا نشكر الله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم
3: على هلا أف أم.

0: من هلا اف ام، هذه وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. صاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تناقش عبر عدد من أوراق العمل سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة. دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة توقعان في لندن على البيان المشترك لإعلان نجاح ختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وهو ما يعد نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين ويسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لهما. وزارة الصحة تطلق خدمة ملخص المريض الصحي العالمي المخصصة لحجاج بيت الله الحرام عبر تطبيق شفاء، لتمكين الكوادر الطبية من الوصول السريع والآمن إلى البيانات الصحية للحجاج عند الحاجة. وصندوق الحماية الاجتماعية يطلع على التجربة الهولندية لتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية. بالختام مستمعين، طلبة سلطنة عمان يحققون ميداليات ذهبية وجوائز خاصة في معرض الابتكار الدولي بماليزيا.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله من يامي، حي الله فيك يا مرحبا،
3: يا حي الله بالحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
5: الحمد لله،
6: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام. الظاهرة على 88.2
7: هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي.

0: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
1: لو سمحت عطني 360 بارك
2: الغالي، انا قهوة عمانية.
3: أمانة بطلب ماتشا لاتيه.
4: هلا كافر
5: سوالف الكافيه.

مسين عليكم بالخير والمحبة مستمعينا الأحبة عبر هلا اف ام، معاكم من ليالي هلا كافيه. وصلنا لمساء نهاية الأسبوع ومساء الخميس. أتمنى دايما يعني السلامة والتيسير إن شاء الله لكل من يسمعنا حاليا، وهما في الدرب يسمعونا، وهما مثل ما يقولون إن شاء الله متوكلين على الله لإجازتهم، ويمكن في مجموعة كبيرة خلاص اليوم داومت وما رح تكمل دوام الأحد بالأثنين، يعني ما أخذتها إجازة على أساس تشبكها مع إجازة العيد، فما أدري أنتم من أي جروب، هي إجازة واحدة ولا لا بعدكم بالدوام والأحد والاثنين، وأنتم من الناس اللي تحب تأخذ الإجازة من بعد إجازة العيد، يعني تشبكوها كذا مع الإجازة، أعطونا علومكم وخططكم نقول لإجازة العيد، وكل عام إن شاء الله يا ربي دايما أنتم مع أحبابكم بخير.

0: أجمل الموسيقى وما أجمل هذا الموسيقيين.
1: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
2: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
3: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غنى فأطربنا،
4: أحبك ليه أنا مدري،
3: وتفاعل مع جمهوره في كل حفلاته، فكانت أغانيه مرجعاً للذكريات.

في هالمساء قلنا يا ترى كيف الأمور معاكم، وقلنا هل أنتوا من الجماعة اللي تحب أنها يعني خلاص مع إعلان الإجازة فتعرف أنه متى بالضبط الإجازة تبدأ، إجازات العيد أو الإجازات الرسمية، فيعني تشبك معاها إجازاتها. يعني قلنا اليوم الخميس آخر يوم دوامات، عندنا الأسبوع القادم الدوام الأحد والأثنين، ومن بعدها إن شاء الله يوم الثلاثاء راح تبدأ الإجازة، إجازة العيد إلى نهاية الأسبوع، ونداوم الأسبوع اللي بعد إذا الله عطانا وياكم عمر. فمن اللي خطط أن هذا اليومين من الأسبوع الجاي الأحد والأثنين يعني خلاص مثل ما يقولون كسبهم إجازة، ما راح يداومهم، هي روحة واحدة اليوم نهاية الأسبوع للبلد وخلاص، وقاعدة مع الأهل لين إن شاء الله إجازة العيد ويرجع. أو الجروب الثاني نفس المزروعي يقول لا احنا إجازتنا كتبناها من يوم الأحد بعد العيد، أول يوم دوامات خذينا هذاك الأسبوع كامل إجازة، فرح نشبكها مع إجازة العيد إن شاء الله. متهنين في إجازتكم المزروعي، حياك الله. يقول اليوم الشارع واقف شكله، الكل في مسقط، ما حد بيرجع لبلاد هالأسبوع، في العادة هالوقت تكون الشوارع فاضية بس اليوم لا. لوين العادة؟ اليوم خميس، ترى خميس والساعة 5:30، يعني أتوقع وقت ذروة ووقت زحمة. فخبروني كيف الوضع معاكم، ايش اجواءكم. يلا نشوف مشاركاتكم اكيد معانا وتواصلكم. ام محمد تقول الدرب الى صحار الغالية سمعونا مرني، حاضر راح نسمعكم اللي ودكم، نتمنى لكم درب السلامة واجازة سعيدة. عمر يقول مساكم الله بالخير، والدرب للداخلية ونحن ساحبينها إجازة الأسبوع الجاي ماشي رجعة مع إجازة العيد إن شاء الله، ونلقاكم بعد العيد بإذن الله تعالى. متمنين لك إجازة سعيدة أنت وأسرتك الكريمة.

0: Super.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ

إذن معكم مكملين في مسانا مستمعينا ومسا نهاية الأسبوع. نتمنى دروب السلامة للجميع. عبد العزيز الجابري يمسي عليكم بالخير ويقول لا راجعين إن شاء الله ومداومين الأحد والأثنين وبعدها راح نتوجه لإجازة العيد بإذن الله تعالى. تحياتنا لك وإن شاء الله يا رب تكون إجازتكم سعيدة. يعني ها لا ماخذينها الإجازة قبل ولا ممددين، يعني على حسب الإجازة اللي جات. ها يا عبد العزيز. أم مريم يسعد لنا مساك يا أم مريم، تقول في هذه الأجواء سمعونا ميامي، إن شاء الله بنحط لكم ميامي. أيضا طبيعي أبو عمان يوجه تحية في المستمعين والكل من يعرفه، وتحية خاصة لأخو يعقوب بن مسلم السيابي راعي بدبد. العيد هي فرحة وسرور ومودة ومحبة وألفة، فلا تكن ثقيلا بأسلوبك وكلامك مع الناس، كن فطن في المعاملة للأقارب والناس عموما، ولا تضيق عليهم في أشكالهم وصورهم وأبدانهم وشخصياتهم بكلام يسمهم ويدخل عليهم الضيقة والحزن، ودائما خلي شعارك الإحسان بالكلمة والمزاح بما هو مقبول عند الجميع ومن غير إسفاف. هذه رسالة واصلة من غير اسم لكن كلام جميل زين، نذكر أكيد نفسنا واللي حوالينا. يا رب إن شاء الله يعني عيدكم سعيد فعلا، ما تكونوا من الشخصيات اللي أول ما توصلوا للبيت الفلاني تسلمون عليهم عاد هم يتدمروا أو يتضايقوا، لأن يعرفوك أنت من الناس اللي تنتقد على الشكل وتنتقد على اللبس وتنتقد على الألوان وتنتقد على الشخصية وتنتقد على أشياء كثيرة. فلا أرجوك يعني الإحسان بالكلمة مثل ما جاء بالرسالة، والمزاح يعني ها بالحد المقبول. يعني دائما الواحد بدل ما يعني قبل ما يقط الكلمة ويقولها ويطلعها ويرميها على حد يقسها على نفسه، لو جات من غير عليه هل راح يتقبلها ويحس انها عادي؟ رغم ان البعض بالنسبة لهم يمكن في اشياء يحسوها عادي. اذا نروح مع ام مريم ونسمعكم ميامي، ورسالة تقول انتقد كل شيء في العيد الا الاكل، اصعب شيء تنتقد فيه لان فيها عواقب. انتقد اللي تبي الا الاكل. ها عليكم بألف عافية. العيد اللي طاف البعض ضاع على الشوى لأن مطرت الدنيا، هالعيد إن شاء الله أموركم تكون طيبة. اللي ضاع على العيد الماضي إن شاء الله هالعيد يتهنى.

0: السلام عليكم. يا سلام عليكم حبايبي حبايبي.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا

0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفقام، هذه حالة الطقس صح وبوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان. فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، أيضا فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد

0: طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
1: لو سمحت عطني 360 بارك
2: الغالي، انا قهوة عمانية.
3: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
4: هلا كافر
5: سواني في الكافيه.

0: ات
1: 9555107.
2: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا اف ام على الرقم
1: 9355107.
3: هلا اف ام
4: مزاجك بالعربي.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فوراً عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: هني في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي.
3: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: هذه تحية لكم مستمعينا الكرام عبر هلا اف ام, واكيد في مساء اليوم من مساءات هلا كافي. موضوع ايضا مهم وشيق نتطرق له في حلقة اليوم مع ضيف كريم معانا ايضا بالاستديو اليوم. الحديث راح يكون شيق مع الفاضل الاستاذ عبد الله الجابري استشاري إدارة اعمال. راح نتكلم على يعني التطوير المهني وأهميته أيضا اليوم. نرحب فيك معنا أستاذ عبد الله عبر هلا اف ام.
1: مرحبا, مرحبا فيكم, وإن شاء الله بنوفي على حسب تطلعات والأهداف اللي حاطينها بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. أستاذ اليوم يعني لو مع المستمع الكريم نقول إيش معنى التطوير المهني؟
1: هو نختصرها نحن يعني بكلمات. أول حاجة التطوير المهني ما صار شيء اختياري معانا, صار شيء إلزامي لكل فرد, سواء طالب في الجامعة, سواء موظف, أو سواء صاحب مشروع. فالتطوير المهني أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا وصار شيء إلزامي فيه. الحين وش المعنى, وش المقصود به؟ نختصرها دائما بكلمات اللي هي التطوير المهني معناته أن الشخص يطور من مستواه المهني بالتدريب, بالتعليم, بالقراءة, وبنفس الوقت إنه بالخبرات كيف يضيف نفسه في هذا الشيء, يعني يعملهن إضافة, يعملهن يطور من حاله من كل النواحي, يعني في أي خاص عمليا, يعني مو بس يعني تطوير مو بس قراءة لأنها مكملة بين الخبرة وما بين في نفس الوقت بالنسبة, يعني أنا عندي خبرة لكن ما مطور من حالي فما راح تستفيد فيهن.
0: فهذه هي أستاذ اليوم يعني لما نقول إيش بيكون الفرق مثلا بين يعني الدراسة والخبرة والتطوير.
1: شوفي بالنسبة بينهم هذول الثلاثة مرتبطين مع بعض, يعني إذا أنا عندي خبرة والخبرة هذه ما فيها تطوير, ما فيها التأهيل, يعني أنا أعطيك مثال بسيط, هتحصل بعض الأحيان موظفين في نفس الجهة في نفس الشركة أو أنه في نفس المسمى الوظيفي, لكن تحصل واحد جالس يطور من حاله. كيف يطور من حاله؟ يقرأ, يحضر محاضرات, يطور من نفسه, يتعلم, هذا التطوير اللي راح تحصليه هو عنده الحقية أكبر في المنافسة. الحين جينا موضوع التعليم, نعم التعليم مضاف للتطوير المهني, يعتبر جزء منه, لأن أساسا من خطوات التطوير المهني هو أن أنا أتعلم. خطوات التطوير المهني هو أنا ألتزم في وقت العمل, من خطوات التطوير المهني أن أنا أكون ملتزم في الإجراءات, ملتزم بالكمباني بوليسي أو نظام العمل اللي أمشي عليه. ما معقول أنا أعتبر نفسي من التطوير المهني وأنا ما قاس أطور من حالي, يعني ما ملتزم في الوقت, غيابات كثير عندي, ما عندي التزام, ما ماشي على الجوب ديسكريبشن تبعي. فهذه الأشياء لازم نحن نمشي عليها عشان جزء من لا يتجزأ من التطوير المهني. شوف التطوير المهني هو هدف أساسي عند كل شخص, الخطوات اللي يسويهن هن يعتبر خطوات, يعني يتعلم باستمرارية, يقرأ باستمرارية, في نفس الوقت يعني يلتزم في عمله بالنسبة للأوقات, بالنسبة لتحقيق الأهداف, يلتزم بالمتابعة باستلام التقرير أو تسليم التقارير. فهذه الأشياء تعتبر خطوات لتحقيق التطوير المهني.
0: نعم, يعني هذا يعني من ناحية خلنا نقول الفرد نفسه. طيب والمؤسسة اللي أنا فيها ما أيضا من دورها أنها يعني تطورني أنا كموظف, تساعدني أيضا, تقدم لي بعض يعني ممكن تلقى الموظف مجتهد من ناحيته, هو يحاول يخلص مهام بس هو مثلا ما عمره حصل على لا دورة تدريبية ولا فاهم أصلا مثلا المجال اللي هو يعني أنه هو مثلا جابه موظف يلا أنت منسق ولا مدخل بيانات ولا بس الشركة ما عطتها أي شيء ثاني, هي ما تكون أيضا مسؤولية.
1: خلينا نتكلم واقعية. اليوم هذه شركة ربحية, والنقطة الثانية ما كل الشركات أو ما كل القطاعات عندهم ميزانية, ما عندهم بجت. فإذا أنا داومت مع شركة وهذه الشركة أو أن هذا القطاع ما عطاني, فهل أنا معناته ما أطور من نفسي, أنسى حالي؟ أعطيك مثل, تقريبا سنة 2000-2001 أنا دخلت عند المدير التنفيذي عندي، كان عماني صاحب المصنع اللي كنا نشتغل معه. قلت له أريد أتعلم لغة إنجليزية، أريد أطور حالي في اللغة الإنجليزية عشان أقدر أجيب له. كنت أنا ذاك الزمان أشتغل مروق تسويق وهذا الأشياء. قال لي أنت تجيب التارجت مالك، ما مشكلة، ما محتاج أنا يعني حتى لو جبت، يعني أنت إن شاء الله تجيب لي الطلبية بالإشارة، أنا ما محتاج أروح، ما مستعد، ما عندي ميزانية أروح أدفع. طلعت من هناك، وش اللي عملته أنا؟ ما وقفت، بالعكس أنا لما كنا داخلين، نحن بسنة 98 أو 99 في الوظائف في القطاع الخاص، ما داخل أنا عندي شهادة جامعية وعندي هذا، لا أنا داخل كنت عامل شحن تفريغ. من هناك طورت من حالي، كيف أنا كنا نحن نطور نفسي، يعني صرت أبيع الأجازة السنوية معنا ونستبدلها بكاش عشان نقدر نأخذ دورات لغة إنجليزية. الحين أنا لما تجي تكلميني مثلا سنة، لكن الكمبيوترات ذيك الزمان غالية، الدورات ما مثل الحين، التعليم ما سهل، كان عنده في شيء يسميه مقاهي الانترنت اللي هنا طبعا الحين ما موجودة،
0: صحيح
1: ذيك الزمان كان موجودة.
0: نعم.
1: فكنت أنا عشان أطبع عربي وإنجليزي أريد أتعلم لغة إنجليزية، أريد أطبع، تعلمت إنجليزي لكن كنت أريد أتعلم الطباعة، كيف أطبع أسوي، كيف أسوي تايبينج اللي هو تايبينج الحين. فكنت وش أسوي يعني، رحت حال مقاهي الانترنت، أذكر في السيب كان مقهى الانترنت مع حد من أخوة بعد هناك، قلت له أريد أشتغل معك، قال لي في دوام عندي من الساعة 9 للساعة 12 بالليل، قلت له تمام، قال لي بعطيك كل ساعة، هذيك الزمان كان معنا 250 بيسة في كل ساعة، يعني تخيلي أنت تداومي 3 ساعات وتخصر لي 750 بيسة. وأنا وافقت، ليش؟ أنا ما كان هدفي 750 بيسة اللي هن 250 بيسة بالساعة، كان هدفي أتعلم الطباعة، أتفهم الطباعة التايبينج اللي هو عربي وإنجليش.
0: أنت رايح لمصلحة أخرى في،
1: أيوة كان عندي هدف ثاني. أذكر خضيت الكتاب الكتيب مال تعليم من محلات الجديدة، كان عندك زمان بعد في شيء يسميه المحلات الجديدة، واشتريت الكتيب هذا وصرت أتعب، لذلك أنا اليوم أطبع عربي وإنجليزي بدون ما أشوف اللوحة.
0: هذه كلها اجتهادات شخصية،
1: اجتهادات شخصية، فما حد يجي يكلمني يقول لي أنا الجهة اللي أنا جالس اليوم ما قاسة تعطيني، أنت قيدت نفسك. فما الواجب تقيد نفسك؟
0: فأنت حين بالنسبة لك أنت على مبدأ، يعني أنت ما عندك إشكالية لما أنا مثلا كموظف أجي أقول لك والله أستاذ عبد الله المؤسسة اللي أنا فيها يعني مثلا صار لي فيها مثلا 5 سنوات عمرهم ما عطوني حتى دورة أونلاين، فأنت بالنسبة لك هذا الأمر ما تستغربه مثلا، أو تحس إن هي مش مهمة الشركة أنها تطورك، لا أنت لازم تشتهر.
1: فرق الحين، أنت دخلتي بموضوعي، الموضوع الأول إنه مهمة الشركة. طيب الشركة إذا ما عندها ميزانية، خلينا نتكلم واقعية، السوق ما يسمح لها، أو إنه وظيفتك أنت الحين مثلا، خلينا مثلا في بعض من الوظائف يظل طول عمره يعني في نفس الوظيفة في نفس المسمى الوظيفة، ويظل طول نفسه هو في نفس هذا المسمى. ليش؟ لأنه هو ما طور من نفسه. اليوم أنت هنا عندك عقد عمل، العقد العمل اليوم تداوم في هذه الشركة، بعد فترة طورت من نفسك، إذا هذه الشركة ما أعطيتني الأداء ما رقتني، عندك الحرية تنتقل جهة ثانية. يعني داخلين القطاع الخاص وراتبنا كانت 120 ريال ذيك الزمان، طالعين منها والحمد لله طالعين عندنا شهادات جامعية، ما ممكن أنا اليوم أقيد نفسي وأقول إنه الشركة ما قاس تطورني، الجهة هذه ما راح تطورني، أو إن هذا شيء ما عندهم ميزانية، ما عندهم بجت.
0: لكن أيضا هي أتوقع أن بعض الشركات المفروض يكون في عندهم قسم خاص للجودة،
1: في بعض من الشركات عندهم، في بعض من الشركات عندهم، الشركات الكبار عندهم شركات اليوم مثلا، في بعض من قسم الموارد البشرية مطبق بكل معنى الكلمة، ما نقول ما عندهم، عندهم كثير من الشركات عندهم. لكن في بعض، لما تجي انت تتكلم واحد عنده محل صغير، محل مواد غذائية مثلا، مو تريدي بعد يعمل لك دورة في ايش،
0: لكن ما تكلم
1: عنه، لا يعني انا اقول لك يعني سوبر ماركت عبارة يعني فيه،
0: صحيح.
1: لما جي نتكلم عن شركة مثلا توزيع مواد غذائية عبارة عن هول سيلر وهذا الاشياء، ما عندهم ميزانية، ما عندهم هذا البجت، في بجت يسميه ميزانية،
0: ولكن على الاقل راح يعلم هذا الموظف اول ما يجي، ان انت شغلتك
1: ما عندي وقت اجي اعلم، انا اجيب لك واحد جاهز
0: عشان كذا حتى في هذه الوظائف يحتاجوا خبرة.
1: نعم يحتاج. انت عندك، انا اليوم انا ارجع اقول ان الشركات قطاع ربحي، فانت من نفسك لازم تطور من نفسك. ما ممكن اليوم تقيد حياتك وتقول ان هناك فيه. فهمت لو معاي؟ لا
0: فهمتك. أيوة. يا استاذ يعني فهمت خلاص، انا فاهم يعني النقطه اللي انت مركز عليها، خاصه لانه ما شاء الله يعني انتم من جيل يعني كافحتوا بنفسكم واشتغلتوا على نفسكم، وللي وصلتوا له اليوم يعني كانت كلها اجتهادات شخصيه، محاولات فرديه انه الواحد يطور من نفسه، يسوي اي شيء بس على اساس انه يتعلم. اليوم صارت لا يعني وسائل التعلم خلينا نقول صارت متوفره وموجوده وسهله
1: بيدك. أنا اليوم يجيني يقول لي أنا ما معطي الوقت يا أخي، أنا اليوم ما معطي كموظف وقت، أقدر بعد بالليل في الويكند مرة واحدة أعطي نفسي ساعة وأعمل تقييم لنفسي. عندي تقييم لنفسي، أنا أستشير شخص شركة ومن شخص متخصص. أنا عندنا زبائن نحن ما موجودين في دول الخليج الثانية يتواصلوا معانا أونلاين ونعطيهم استشارات، نحن قايد عندهم. فأنت متى تحرك نفسك هناك؟ انت اذا تريد تطور نفسك لازم يكون عندك هدف فيهن. فانت لازم تطور من انت اليوم، هذا شيء ما في نقاش اساسا وما في حوار وما ممكن نحن نبتعد عنه وما ممكن نحن نتغافله.
0: تحس يعني من خلال الناس ايضا اللي تعاملت معاهم او اللي تلتقي فيهم وتشوفهم، مسألة الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية ما موجودة عندهم؟
1: من أي شخص قصدك؟ يعني اللي شغال على التطوير من نفسه فمية بالمية إنه يكون عنده ثقة بالنفس. شوف أنت لما تطور من نفسك بتحسها ريحية في العمل. ليش؟ لأنه عندك هدف، لأنك عندك خطة عمل ماشية فيها. لكن أنت ما عندك خطة عمل ما راح تتأكد.
0: لأن أحيانا ممكن يقول لك أستاذ عبد الله والله إذا شخص واثق من نفسه وعنده مهارات وكذا أصلا ما رح يلجأ لي استشارات، عرفت علي؟
1: والله لا، هذا لا لا لا هذا لا ما
0: هذا المفهوم كيف؟
1: هذا المفهوم خاطئ جدا. الدليل علي كلامي إن اليوم عندك خلينا نتكلم عن شركات عالمية في الماركتينج، مثلا شركة كوكولا من أكبر الماركات عالميا، وهذا الأمور عندهم من شركات كبار عندهم. عندك شركات كبار لكن ما متقفين عن التسويق، لا زالوا بعد يشتغل على التسويق، ما قالوا منتجنا معروف أو إن خدماتنا معروفة. فهذا مثل ما أنت تسوق عن نفسك، مثل ما أنت تسوق عن نفسك نفس الشيء،
0: اللي هي مسألة الاستشارات. أنا يعني
1: أيوة الاستشارات محتاج فيها، محتاج.
0: فقصدك أنهم ممكن يجوا استشارات أن كيف يسوقوا لي مثلا نفسهم ولا منتجاتهم؟
1: لا أنت عشان تسوق عن نفسك ما لازم تطور من نفسك. نفس الشيء، لا أنا عشان أسوق من نفسي لازم أكون مطور. الحين أنا لو جيت أعرض لك خدمات وكذا وأنا ما عندي تطوير نفسي وش تريدي؟ هاي الشركة أرجع وأقول إن هي شركة ربحية، صاحب الشركة ربحية ينتظر أرباح من عنده. أنت لازم تطور إدارة الوقت، تطويرك في اللغة، تطويرك في المهام الوظيفي، كل شيء يعني مبني عليه.
0: طيب بالنسبة لي يعني خلينا نقول يعني في بمن باب انك انت تقدم ايضا استشارات لي يعني ادارة الاعمال وكذا سواء للافراد او لبعض الشركات، اكيد في مواقف كثيرة تمر فيها، ناس شخصيات كثيرة تتعامل معاها، فيعني من المواقف اللي مريت فيها على مستوى الاستشارات مثلا استشارة معينة في بالك او شخص معين ما قدرت مثلا تكمل معاه او ما اعرف؟
1: اكيد شوف انا انت مثلا بعض الاحيان اذا انت ما مؤمن بالشركه مالك فانت لا تتوقع نفسك ان غيرك راح يؤمن فيها، يعني حتى لو كانت شركه صغيره. في بعض من الناس يعني نحن نروح عندهم يقولنا نريد استشاره، نجلس معاهم ما نعطي الأهمية لشركته لأنه ما عنده الثقة فيه، فلذلك هذا الشخص ويش لازم؟ هذا ما مؤمن بالشركة، فهذا أنت ما ممكن تطوريه، لازم عنده إيمان. وفي بعض منهم يقول لك متشائم. متشائم لا تتشائم، أول شيء الأرزاق بأمر الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: لا بيده ولا بيدك. فالموضوع أنك أنت لازم تؤمن أن هذه الشركة ناجحة، أن العمل اللي قاعد أقوم فيه مبني على خطة معينة، على استراتيجية معينة فيه.
0: يمكن أستاذ عبد الله أحيانا يكون البعض يعني داخل في مجالات أصلا هو ما له فيها،
1: هذا كثير منهم، هذا كثير منهم. يعني مثلا تحصليه فاتح مشروع هو أساسا ليش؟ لأنه شافه المشروع عامل له كوبي بيست، أو أنه مسوينه بدون دراسة. يعني أنا بعض من المواقف اللي شفتهم، كانت عنده شركة لقيتهم مشترين أجهزة، مشترين أدوات وكذي، هما ما محتاجينها. يعني المشروع ماله ما محتاج هذا فيه، ومشترينها بالكريدت ومشترينها بهذا، معناته وين؟ هم أضافوا منتجات لكن هم ما عندهم ما محتاج لها المشروع مالهم. فبينك أنت ما محتاج، يعني معناته إنه ما مسوينها من دون دراسة. اليوم أنت أي منتج تضيفه داخل شركتك، أو إنه أي منتج أو أي خدمة تضيفها فينك، لازم تكون مبنية على دراسة جدوى فيها. من دون دراسة جدوى ما يصلح، ودراسة واقعية لازم تكون، ما تقول لي بس سوي داونلود وهذه الأشياء فيه.
0: كثير لاحظت من الشباب مثلا يتجهوا لمشاريع لأن شافوا هناك مشروع ناجح، أو في فترات أكيد يعني تذكر معانا صارت هبة، يعني في مشاريع تصير مثل الهبة والترند
1: كثير.
0: كلهم يفتحوا آيس كريم، كلهم يفتحوا كرك، كلهم يفتحوا برجر،
1: وكثير منهم يقلقوا، وكثير منهم يقلق.
0: فأقصد أنه أنا كشخص يمكن ما عندي إلمام أصلا،
1: يعني هذا الشيء ما موجود بس عندنا، هذا موجود كلنا عند الدول. يعني أنا أقول لك يا كثير منهم يقلقوا. ليش؟ لأنه ما عندك دراسة حال المشروع، أنت ما درست البيئة، ما درست المكان، ما درست، ما قدمت فيه. أنت لازم تقدم فيه، لازم تدرسه، تدرس الواقع، تدرس حتى اليوم حتى موضوع التوظيف. لازم تطلع من شيء اسمه التوظيف العاطفي، إن أنا عشان أوظف قريبي بس، لأن أنا قريب مني أوظفه، بس هو قد يكون ما مؤهل حال هذا الشيء. بعض من الناس يفتح له قطاع شركة ويفتح شيء، فتلاقيه موظف والده وموظف أخوه وموظف كذا، بس هو غير مؤهل. هذا العمل يحتاج له فنية، ويحتاج له شيء، له يحتاج له خبرة، فهذا غير مؤهل. فأنت هنا يسميه التوظيف العاطفي، فهذا غلط. أنت لازم تطلع موضوع التوظيف العاطفي، أو أن القرار العاطفي ما معناته فقط مولد عن طريق محبة، لا، قد يكون من كراهية. أنا بعض الأحيان عاطفية،
0: معقولة؟
1: الحب يعتبر عاطفي والكراهية تعتبر عاطفية، قرار عاطفي.
0: بس هل أنا أكره شخص بوظفه؟
1: لا، ما بالتوظيف. يعني أنا مثلا شخص عنده شركة في شركة ثانية، ما موظفنا أنا كارهنا، هو يداوم شركة ثانية، وهذا مثلا مسؤول مناقصة وكله، تحصلين أنا ما بتعامل مع هذه الشركة. ليش؟ لأن فلان فيها أنا ما أحب أتعامل. فأنت ضيعت على نفسك، ما ضيعت عليه هو، كوال رجل قال تستلم راتب ومرتاح، فأنت ضيعت على نفسك. فهنا ويش صار؟ قرار عاطفي. بعض الأحيان لما أسوي أعلن أطلب توظيف، أجيني شخص أنا واحد أريد أوظفه، ألاحظ أن هذا الشخص ممتاز جدا، بس لأن أنا ما أحب هذه الجنسية، أو أنه جاي من طرف فلان، أو أنه من عائلة، فأنا ما أوظفه لأن عندي كراهية. فهذا قرار عاطفي، أنت حرمت نفسك. قد يكون شخص هذا كفو.
0: صحيح، في ناس كثير انظلمت،
1: في كثير نفسه. فلذلك أنت القرارات العاطفية تطلعها من الأمور الإدارية عندك. أنت لازم تكون واضح مع نفسك وإيش اللي تريده. قبل أن توظف شخص، بعد سوري، قبل أن توظف شخص لازم أنت تكتب الوصف الوظيفي ماله اللي محتاج له هذا المكان. وكيف تسوي له الوصف الوظيفي؟ أعمل له الوصف الوظيفي الأعمال الأساسية، الأعمال الثانوية، وأعطيه بعد الأوبجكتيف الهدف، يكون أعطيه هدف. يعني وأعمل له تقييم كل 3 أشهر ومراجع أنا وهو، وإيش الأشياء اللي حققناها، هنا شغلة الموارد البشرية، أو هنا شغلة المسؤول فيها. هنا محتاج أنت تطوير دائما. أنت اليوم إذا طورت شركة شخص هناك فيه، والله أنا أعطيك إياها من باب تجربة، الشاب العماني ولا الفتاة العمانية ما شاء الله عليهم، إذا حصلوا الأداء، حصلوا الاحترام، حصلوا الأخلاق، حصلوا هذا، من الأشياء الأفضل جدا جدا جدا في الأداء. أعطيك إياها من تجربة، لكن انت موظف شخص بقرار عاطفي، موظف شخص الغلط، بعدين تجي تقول لي الموظف هذا العمال ما مال شغل، لا اعذرني انت مختار الشخص الغلط، انت لازم تختار الشخص الصح، هنا لازم تطلع موضوع العاطفية.
0: مهم جدا. في ناس كثير ممكن يعني اليوم ايضا لاي مدى مهم نفس ما ذكرت يعني استاذ عبد الله، انه انا كشركه اجي اعطي مهامه واعطي هدف معين، تارجت معين ابا انه هو يوصل له، واجي يعني خلال هذه السنه مثلا عندي اكثر من مره ممكن انا ادخل معاه في تقييم، ولكن ممكن في يعني شركات كثيره تفتقر لهذا ومؤسسات كثيره ايضا، فتلقى هذا الموظف ممكن طول السنه ما حد داري عنه.
1: ليش نفتقر عنه؟ سؤال اقطعك. ليش؟ لانه اللي ماسك هذا الموضوع ما قاعد يتطور نفسه، هنا ما عنده تطوير مهني، حتى بعض الحين صاحب شركة ما عنده تطوير مهني، أو صاحب مشروع ما عنده تطوير، أو مدير قسم بعض الحين ما عنده تطوير.
0: إنسان هذا الشيء ما رح يخلي إن الموظف ينظلم، لأنه رح يكون
1: تقييم. هنا شوفي، هنا يتحول الموضوع، لازم نحن نعملها بكونسبت ثاني ننظر عليها، اللي هي ويش يعني. أوكي أنا الموظف هنا لازم يكون دوره، هنا لازم هو يتحرك. أنا إذا القطاع ما تطور، شوفي خلينا أحلات الشيء متى يكون لما الشركة عندها تريد تطورك وحط بجت معيد، وانت عندك هذا الدافع فيكون تطورك اسرع، فتكون سرعه الانطلاقه مالك، بتشوف نفسك منطلق بقوه، فهنا انت معناتك وين القوه. وضحت عندك؟ لا كذا. اما ان انا اذا كان عنصرين نايمين لا ما يصير. وحتى لو واحد نام الثاني لازم يسوي له وقف حبيبي، لازم تتحرك
0: حبيت
1: ما انا. وبعدين نقطه ثانيه، انا اطور من نفسي وكل شيء
0: صحيح.
1: أنا خلال خبرت العملية 28 سنة ممكن تقريبا 8 شركات تغيرت.
0: إيش كانت الأسباب يعني؟
1: ما أسباب، ما في أسباب، لا بالعكس كلهم عسل وزيني، وبعض منهم ما شاء الله عليهم لحد اليوم متواصل معهم.
0: ما شاء الله، يعني نادر ما تحصل واحد ينتقل من مكان لمكان وممكن يذكر بالخير، فعشان كذا.
1: بالعكس بالعكس، تعلمت من كل حد وطورت من نفسي، لازم أنا وصلت والسبب هم، وصلت والسبب هم. ليش؟ لأنه أعطيوني فرصة. اليوم أنت إذا ما يعني ما تذكر الخير ما يصير، لا لازم أنت تذكر بعض. أنت لما تشوفهم يزعل عليك وكل شيء، ما في كراهية، هي في شيء إنهم عندهم التزامات،
0: هم عندهم التزامات، وأحيانا حتى مثل ما قلنا على موضوع القرارات العاطفية اللي تحصل في بيئة العمل، يعني أستاذ عبد الله يمكن هذا الشخص عنده أداء ومجتهد ومنتج ويحاول نفس ما احنا نقول يبي يطور من نفسه وقاعد يسعى، ولكن يعني بالنسبة حق المسؤول، يعني المسؤول عنه أو مديرة أو كإدارة، يعني هذا ما ينزل لهم، ما يعني ما
1: لا شوفي هنا لازم نبني شخصية، تبني شخصيتك وتبين نفسك. ما معقول أنا حققت شيء وما بينته. هو دائما يظهر وين؟ في قسم المبيعات. خلينا نتكلم واقعي الحين، قسم المبيعات يبين سيلز تارجت اللي هو أنا كم بايع هذا الشهر وكم هذا مقارنة معقول. بس في بعض من الأقسام ما يبين، مثلا قسم الموارد البشرية مثلا وضعهم يختلف، قسم الإدارة يبين، فهنا لازم يبين نفسهم هم. أنا بعض الأحيان أنا أتفاجأ ناس شركات ما تطلب تقرير أداء، تقرير شهري. يا أخي ما تطلب، أنت أعمله لنفسك.
0: مهم اليوم أنا كموظف؟
1: نعم.
0: أعمله؟
1: نعمله. كيف بتقيم عملك؟ كيف بتقيم نفسك؟ حتى لو ما أنت طلبته من عندك الشركة أعمله. في تقرير يطلب كل 3 أشهر بعض من الوظائف، وفي تقرير أنا أعمله عن عملي كل شهر. هنا يعتمد على انت وين موقعك.
0: لان احيانا ممكن انا كموظف اقول الشركه تعرف انا كل يوم ترى اداوم وعندي
1: مهام، انا اعمل بنفسي ما انتظر الشركه، حتى لو الشركه انا ارجع اقول لك ان الشركه تاكدي من حاجه شغله 100% بعطيك اياها. اذا شافك صاحب الشركه وانتبه لك وشافك انك جالسه تعطي، والله راح يقربك، يمكن اقرب من اولاده. صاحب الشركه رجل اعمال، ما جمعية خيرية، فهو ينظر يقيم هالشيء. وفي كثير كثير ناس اليوم أصبحوا، أنا عندي كثير من الأخوة وزملائي اللي هم ثبتوا نفسهم وهذا الأمور ما شاء الله عليهم كثير كثير، يعني أنا أقول لك أنا من نفس المكان.
0: طيب يمكن يعني أنا مثلا يعني وظيفتي أنه أنا ما يقدر يشوف شغلي صاحب الشركة نفسه، لأن في مدير.
1: الحين أنت ما لازم أن صاحب الشركة أنه يشوف شغلك، صحيح؟
0: بس أحيانا بعض المدير، أنت أقطع عليك أستاذ عبد الله، أنت تعرف يعني ممكن الفريق هو اللي يشتغل ويكرف، لكن اللي يطلع في الصورة
1: إنزين ما مشكلة،
0: أشخاص آخرين.
1: أنا حتى لو ما طلعت في الصورة أنا أطور من أدائي، بكرة أنا إذا ما ارتحت في المكان أروح أقدم أماكن تانية. لما تقدم أماكن تانية في المقابلة ما يسألوا كم راتبك، هذا آخر سؤال. سؤال الأول ما هي أعمالك؟ وإيش الأداء اللي أنت تسوي؟ ما هي إنجازاتك؟ هل عملت أشياء هناك؟ فأنا هنا لازم أنا أطور من نفسي، هنا لازم أنا أطور من نفسي.
0: فأنت مع أنه نصيحتك اللي ممكن يعني توصل لي وأيضا للمستمعين، أن اليوم إذا شركة ما تعمل تقارير يعني أداء وكذا، علي أنا كموظف وواحدة من مهامي في حق نفسي أني أنا أعمل تقرير بأعمالي،
1: أعمل وأعمل تقييم لنفسي، وأعمل تقييم لنفسي. اليوم خلنا نتكلم يعني حتى لو أنا ما يستلموه أنا أحتفظ فيه. أنا اليوم خلينا في شيء شغلة مهمة، خلينا نعطيك بالواقع. أنا اليوم لما أمرض لا سمح الله ما أروح أعمل شيك أب، خلاص نفس الشيء. لا تقييم، أعمل تقييم لنفسي، ولازم نفس الحالة وأنت نفس الحالة، لازم تكون مع الفريق متفاعل، التفكير بصوت عالي مع الفريق يعطيك، ما تكون انحيازي ولا تكون ضد حد، يكون متعاون في نفس الوقت بحدود المعقول.
0: طيب اللي يضغط على نفسه حتى هو مريض يروح يداوم من باب انه يشوف انه انا شخص متفاني في العمل؟
1: هي شوفي هي ما مسلت، هي ما بالساعات، هي ما بالساعات الدوام، بالاداء،
0: بالانتاجية،
1: الانتاجية ما بالساعات. فانت اليوم بعض راح تكتك تكتك تكتك، لكن في الاخير ما في انتاجية، مداوم لي ساعات وكذا، مداوم لي يوم كذا ما، ومرتب نفسك لازم تكون، ما ظهرك مهتم فيه، ما تجيني يعني ما مرتب نفسك من باب احترام العمل، لازم يكون مرتب نفسي. وفي شغلة مهمة يعني اللي هي أخلاقيات العمل، لازم أنت تكون صاحب خلق من ناحية الموظفين، زملائك، الفريق، كل شيء لازم تكون عندك صاحب خلق. إذا افتقدت أخلاقيات العمل، يا أخي هذا ديننا الإسلامي أمرنا فيه. فأنت بعض الأحيان قدني أعطيك مثل بسيط، بتروح تشوف نفسك تشرب قهوة اللي كافيه آخر الدنيا، ليش؟ لأن هذاك مبتسم معك، يتعامل معك باحترام، وتشوف نفسك تتردد لي، رغم أن في ناس جودة أفضل. هنا ما تنظر الجودة، هنا الأخلاقيات هي اللي خليت تجذب التكفيه.
0: يمكن في واحدة أيضا من الأشياء، دامنا إحنا نتكلم على أخلاقيات أيضا العمل والأي مدى مهم هذه المسألة، على موضوع يعني من باب أيضا يعني التحفيز، ومن باب الولاء للشركة اللي أنا فيها والمؤسسة والعمل. اليوم هل مهم أنه فعلا في المناسبات، خاصة في مناسباتنا خلينا نقول الدينية، رمضان، عيد فطر، عيد أضحى، أن الشركة تقدم شيء لي موظفيها، ولا تشوف ما لها داعي؟ يعني ايش نظرتك؟
1: شوف هي
0: عيديه رمضانيه،
1: شوف انا اقول لك هي بعض الحين نرجع على الميزانيه. اليوم في بعض من الشركات ما عندهم ميزانيه،
0: والله في شركات مغطيه
1: ومغطيه معاك، بس معاك، لكن انا اليوم ما نقدر نعمم، لا الشركات المغطيه ما مقصره، يعطوا يعني يعطوا بعض منهم، لكن قول ان حتى بطاقه او ذكرى يعني طاقة تحفيز. يعني نحن كان عندنا، أنا كان عندي الفريق مسويين شيء، أنا ما عملت شيء، سويت رسالة واتساب، رسلت لي تيم ليدر عندي، رسلت، ونحن تقريبا عددهم 38 شخص، كانوا شباب وبنات وهذا الأشياء. كنا عندنا فعالية، وكان ذاك كلهم بالعكس تقبلوها بروح معنوية، حتى برسالة واتساب هي تحفيز روحية شوية.
0: انه انت كصاحب مثلا شركه او المؤسسه
1: ما إلا ذكرتهم، انت اليوم كتيم ليدر تعتبر، انت اليوم تيم ليدر يعني في يعني ما تخلينا نطلع بموضوع صاحب الشركه، لانك انت اليوم كمدير قسم اول لكل شيء عندك مسؤوليه. لازم عندك، انا كنت في اجتماع قبل يومين مع شركة ومع موظفين، أقول لهم أداء الشركة ما مبني على صاحب الشركة فقط، مبني علينا كلكم. نجاح الشركة ما معتمد على شخص واحد، كل حد عمود في الشركة. أنت اليوم أدي الواجبات اللي عليك راح تحصل حقوقك. القطاع الخاص عشان تأخذ من عنده لازم تعطيه، ما ممكن أنت تشتغل وفي نفس الوقت ما عندك يعني فيه. يعني أنا اشتغلت بشركات عالمية بشركات محلية وكلهم نفس كلهم نفس التعاون. اشتغلت مع عمانيين، اشتغلت مع جالية أسوية، اشتغلت مع عقاب، اشتغلت مع عدة ناس، لكن انت كيف تتعامل معهم هم يتعاملوا معك، تعامل معهم بروح الفريق بروح التعاون يتعاملوا معك.
0: يمكن الحين البعض يعني بما ان احنا يعني مقبلين على العيد استاذ عبد الله، نلاحظ انه يعني من خلال مثلا معارفنا زميلاتنا صديقاتنا يعني في اماكن يعني مختلفه، انه اليوم ايضا في بعض يعني المؤسسات ممكن ما فيها يعني ادارتها مش عمانيه، ولكن يعني مهتمين انه يعايدوا الموظفين لانه جاي عيد رمضان، يعملوا لهم مثلا افطار جماعي، يعني يوم المراه جابوا والله قدروا الموظفات العمانيات من باب الذكرى وكذا. بالمقابل تشوف في مؤسسات لا يعني عمانيه لكن ما في هذا.
1: شوف أرجع، هي ما مسّت المؤسسات. أول شيء الجنسية ما لها دخل، نتكلم واقعية. هنا النظام الشركي هو اللي له دخل. نحن فترات اللي كنا نشتغل فيه الشباب العماني ما تلقاهم حتى في البنوك، بس يمكن نلقاهم كمدير أو كذا. يعني أنا بس كان مدير هو المدير العام ومدير العلاقات العامة العماني اللي أشوفهم. أما البقية ما كانوا عماني، كانوا بيض. لكن هل معناته أنه مقصرين؟ معنا لا. وهل أن هذا الجنسيات ما إلها دخل أساسا؟ هو شيء نظام العمل كمباني بوليس كيف هي اللي تحكم فيه. بالعكس اشتغلنا مع كل الجنسيات وكلهم ما شاء الله عليهم. طيب وتعلمنا منهم للعلم، تعلمنا من الجنسيات العربية، تعلمنا من الجنسيات الأسوية، تعلمنا من الجنسيات العمانية. كل حد عملنا إضافة في حياتنا، ما في حد ما عملنا إضافة.
0: جميل. ولكن أنت تشوف أن هذه المسألة يعني ضرورية مهمة ولا لا؟
1: تحفيزية،
0: أنه يكون في عيدية، يكون في
1: قد يكون ما تكون مالية، يعني إحنا ما تكون بعض الأحيان هذا كبير، لكن تلقاها تعطي دعم حل الموضوع. وكان حتى بعض الأحيان تسوي شيء يسميه فاميلي دي. كنا حد بالشركات اللي نحن كنا شغالين فيها كان دائما يسوي لنا فاميلي دي، اللي هو جمع عائلة، كل واحد يجمع عائلته وهذه الأشياء فيهم. كان في دبي كنا نفس الحالة، في عمان نفس الحالة، كان عندنا يسوي هذا الشيء ولا زال نفس النظام موجود لحد يومك هذا في نفس هذول الشركات الفاميلي دي. كنا دائما نروح هذا بين حتى كثير أماكن، ما مكان واحد يعني، كل واحد حتى بعض الأحيان تجيب أهلك وتجيب أولادك وتجيب على حسب هذا، كل واحد كان يتجمع، كان فيه روح فيه يسميوهن هذا فيه.
0: الحين الأمور أسهل المفروض، يعني
1: هي صحيح
0: تكون أسهل. يعني هاي أنت من كم سنة تتكلم مثلا أنه هذه العادات تكون موجودة في بعض الشركات؟
1: موجودة، كانت موجودة عندنا، كانت وكان كان كذي فيه موجودة عندنا، كان كل شيء. حتى اليوم ما يشوف لما نجيب مثلا موضوع التوظيف يقول لك يا أخي التوظيف، يعني ليش تحسسوني إن أن ما كنا نحن 98 ولا 99 ولا 2000 كانت الوظائف ما شاء الله عليهم عندنا؟ ما هي نفس المشكلة، كانت
0: هما شايفين ان احنا فرصنا يعني كانت افضل
1: ما في الألف. ما في نفس والله نفس الاشكاليه كنا نبحث عنها. اوكي العدد زاد، يمكن العدد زاد وصار كذي التحديات وصار الاداء وهذا طبيعي، لكن نفس الشيء ما كنا نحن يعني من معلقه من ذهب صراحه، يعني كان نفس الحاله، يعني ندور على الوظائف وندور ونبحث وكان كذي فيه. ما كان في يعني الموضوع، ما كان في أريحية أنك اليوم تدخل أي مكان تلقى تتوظف. ترجع موضوع الأداء، إذا عندك صدقين، إذا عندك أداء، عندك شهادة وعندك كل شيء وتتوظف، كان في فرص أكثر. لكن في نفس الوقت في التحدي موجود، ما كان يعني بكل هذه السهولة اللي الناس متخيلتنا.
0: ايش اللي خلاهم اليوم يحسوا انه فعلا يعني هذاك الوقت كانت الامور اسهل من
1: مصاريف
0: من
1: الحياه؟ تغيرت مصاريف الحياه، وضع الحياه، تعامل الحياه صار تغيرت من كل النوع، بما انه اليوم التعليم صار متغير، الاشياء تغيرت فيها، اشياء كثيره تغيرت الحين، اللي هي النظره حتى الجيل الجيل اللي هو يعني صار متغير، نظرته للحياه صارت متغيره بسبب وش ثقافات صارت متغيره. اليوم انت الطفل الواحد ما شاء الله عليه يمكن 10 سنوات ما واصل يفتح لك التلفون يلعب فيه، هاي بزمننا نحن وين التلفون كنا نشوفه؟ هاك سامسونج القديم ولا وين كنا فيه؟ ولا القاتل
0: القاتل فعلا
1: ونوكي كان زمانه هذا بيه. لا بعد ما كان عندك ما للعلم يعني ما كان
0: الكبير في البيت هو اللي بس عنده
1: الكبير في البيت كان في أبعد، حتى بعض الحين كبير في البيت وما عندك فلوس ما شاف هذه هي كبير حالتك تكون مكان الموضوع يعني فيه.
0: صحيح. معنا اليوم يعني نقول في ظل يعني التحول الرقمي والجيل مختلف والعالم رايحة أيضا على مسألة نقول الذكاء الاصطناعي، اليوم كيف إحنا نستفيد من هذه التقنيات والوسائل اللي موجودة أستاذ عبد الله في مسألة التطوير؟
1: تطور نفسك، لازم أنت تقرأ ولازم تتابع. اليوم عندك محاضرات كثيرة أونلاين، عندك شهادات مجانية تحصلين أكاديمي عندك. اليوم مشكلة إنه هناك عندهم يوم يجيك واحد خريج جامعة يركز يقولك على شهادة بشرة، يركز على شهادة دبلوم، يركز. اليوم في شهادات مهنية أنت ممكن تطورها، محتاج لها تعلمها، هي ما تأخذ فقط هذه، لا تعتمد فقط على الشهادات الجامعية. شهادة الجامعية ما بتسوي لك شيء بروحها. للأسف بعض الأحيان أنا حصل ناس طلبة أو إن حد متخرج عنده محاسبة وشهادة محاسبة، تجي تسألي عن محاسبة ما بعيد بعد البعد. ليش؟ لأنه هو ما طور نفسه مهنيا، ينتظر الشهادة التخرج ماله يجي عشان يبدي يمارس حياته المهنية. مفروض حياتك المهنية تمارسها وانت تدرس، وانت جالس تدرس، ما تمارسها وانت تبدي تطويرك المهني وانت جالس تدرس، من هناك لازم انت تبدي.
0: اذا اليوم يعني خطأ انه احنا نعتمد الاعتماد الكلي على الشهادة فقط من غير تطبيق.
1: اكبر خطأ، لازم نحن نبدي من قبل، خاصة وين مثلا في القطاع الهندسة. نحصل مثلا أخذ كارتيني بشخص كان سنة ثانية هندسة معمارية، بصراحة انصدمت، الرجل يعمل لك مخططات ويعمل لك 3D. ليش؟ هي مهنية تعلم، لا مهنية. في كثير من المهندسين مثلا ولا في المحاسبة وكثير يأخذ، ممكن أنت تتعلم أونلاين. اليوم ممكن أنت تشتغل أونلاين بعد، ممكن تشتغل أونلاين مع هذا. صحيح كطالب أنا أتكلم اليوم كطالب، هذا فين تستفيد؟ فأنت لازم تطوير مهني مالك أنت، عشان أنا تكون إضافة لي لازم تكون مطور نفسك مهنيا. خلي نفسك أنت مكان صاحب المشروع هذا، أنت اليوم تقدر تسوق عن نفسك. اليوم حتى معنا ما شاء الله يعني وزارة التجارة وهذه اللي معانا كلهم فتحت الخدمات أونلاين كثيرة، فأنت كيف تستفيد مني؟ ما محتاج مكتب، ما محتاج شيء ولا شيء، بس اشتغل، تسوي، قدم خدمات، اختار النشاط الصحيح، جهز نفسك، اعمل له دراسة وانطلق فيه. أنت إذا جلست تنظر ليهم بسلبية في كل مكان، كل واحد ما راح تتحرك مكان. هنا لازم في التطوير المهني من ضمن الإضافة اللي يعملك إياها في حياتك هو إنك بنيت شخصيتك، فأنت لازم تكون شخصيتك مبنية قوية، لذلك تحصل اللي عنده هدف وشغال على بناء تطويره تلقي شخصيته قوية.
0: يعني يمكن أحيانا يحصلوا إشكالية إنه حتى لو هو خلص وخذ الشهادة وقاعد يحاول إنه يطور من نفسه من خلال يعني الوسائل المتوفرة، دورات أونلاين كذا، لكن بعده لأنه هو ما دخل في سوق العمل، بعده هو ما وصل، فيشوف أغلب الوظائف يقول لك فيها أنا أحتاج والله حد خبرة 2-3 سنوات، هذه عائق بالنسبة لهم. ممكن
1: هو صحيح، لكن وأنا جالس أدرس في الجامعة سنة ثانية ولا شيء، أبدي من هناك أطور من نفسي، أبدي أشتغل معاهم، أبدي كذا، حتى لو إن شاء الله بقل حاجة، حتى الشيء أخلص نقول له خلاص. الحين أنا بعطيك نقطة يعني مثل بسيط، كم تشوفي أنت اليوم روح أي جامعة أي كلية خاصة وقت المساء، شوفي كم واحد اللي هو يدرس ويشتغل في نفس الوقت على حسابهم القصري، كم واحد؟ كثير. وتشوف الجامعة ما شاء الله والكلية زحمة عندهم، الكلاسات فول. ليش؟ بما أن أنا قادر أنظم عملي وأنا كبير مثلا، ليش تحصل الشخص أو أن هذاك متزوج عنده أولاد ولا عندها أولاد هي ومتزوجة، وفوق ذلك تحصليها تشتغل، وفوق ذلك تحصليها تدرس. ليش؟ لأنه صار عنده هدف تمشي عليه، أو صار عنده هدف. فنفس الموضوع
0: اليوم
1: يعني تنظيم الوقت، إدارة الوقت، تنظيم هدف. نرجع، هي أهم حاجة يا أخي، حدد هدفي، أعمل له خطوات، أعمل له هذا، أحدد شغف مالي. بعض الأحيان أنا أشتغل بوظيفة، بس هذه الوظيفة أنا ما هي الوظيفة ما أدخل، يعني مثلا ما فيها تطوير، مثلا مثل ويش يعني بعض من الوظائف، مثلا حارصا مثلا بعض من الوظائف ما فيها تطوير كثير، يعني يعتمد
0: ما فيها ترقية، ما فيها تطوير،
1: ما في ترقية، عن ترقية ما تكون ضئيلة، لكن ما معناته أنه ما أشتغل. والله أنا عندي ما شاء الله شخص واحد كان يشتغل في حارصا في جهة كذي مثلا قطاع خاص، أقول طور من نفسه وطور من كل حاجة، فاليوم ما شاء الله. يعني أنا بس أحتفظ بالأسماء وذلك، لكن أنا أرجع وأقول لك موجودين، موجودين. أنت لازم يعني، أنا حتى لو ذا القطاع ما يطور من نفسي، أنا عن نفسي وحدي لما كنت أول وين كنت شغال؟ كنت عامل شحن تفريق. أتجي تقولي لي وين مو من التطوير اللي ممكن يطور فيه؟ ليش؟ طورت من نفسي. حد نحن كنت كلمتين نعرف اللغة الإنجليزية سونو. أنت لازم تطور من نفسك، في أشياء تطورها من الممارسة. ما ممكن اليوم أنت تعتمد على شيء واحد وتقول لا هذا الباب ما مفتوح وما راح هذا كفتحانه. لا، افتح الباب راح تعرف من داخل، تعرف وش اللي داخل.
0: طيب أيضا يعني الشركات اليوم برأيك أستاذ عبد الله يعني، والمؤسسات أيضا، إيش اللي يعني محتاجته، وإيش اللي تريده
1: من
0: ناحية لنا يعني، إحنا كشباب موظفين أو من شباب اللي هم بعدهم ما دخلوا لسوق العمل، فإيش تنصحهم، إيش يسوي على أساس إن هم هذه الأشياء الأساسية اللي تعتمد عليها؟ أكيد كل
1: دينا خلينا نتكلم اليوم. أول حاجة لازم، الحين عندك شقين، انت تكلمتي عن الناس اللي في الدراسة في الجامعات والطلبة ذيلا، هذا لازم يطور من نفسه، يبدي من سنة يعني، من السنة والمن يكون يطور من نفسه، يبدي يتعلم، يقرأ، يسمع، روح معارض، يجيك معرض اشترك، ادخل هناك فيه، تعلم، روح زيارة في المعارض، معارض تعليمية، معارض ما معارض بس مال شوبك يعني، اذا انت ما مكان لا معارض ثانية، شوف ما صار عنده معرض من امس تقريبا كان معارض فيه، زوره، تعلم، راح تشوف واجد اشياء اللي انت غايب عن بالك. شارك في المعارض، شارك مثلا، مشاركتك ما فقط يعني على كراتب وكذا، في بعض الاحيان مشاركتك تكون انه تاخذ يا اخي، اذا انت مثلا مجالك اداره الاعمال، اشتغل في المبيعات في التسويق، اشتغل نظام العموله عشان وانت طالب له، وانت اوريدي طالب وهذا الاشياء بدي، فانت من تبدي تمارس العمل راح تتعلم. الواقع مختلف تماما. انا اذكر لما كنت في الجامعه ندرس، والله كنت اقول للدكتور كلمه، اقول له انا لو اطبق اللي انت، بروح عند المدير مالي صاحب الشركه اكلمه وانا اطبق الاشياء ذا، يعلم الله بيطردني، ما بيخليني، لان الواقع مختلف دائما عن ذاك، عن الدراسة. الواقع شوية يقبرك أشياء كثيرة أنت تشوفها. فما كل أوكي، في أشياء مطبقة، في أشياء تقدر تطبيق، في أشياء إعادة هيكلتها في العمل مالها. فأنت نرجع لازم تسوي تقييم عن نفسك كموظف أو كذا كبير، سوي تقييم عن نفسك بعدين تعرف.
0: طيب،
1: هي مسألة شكبة اللي قلت لك يا
0: قبل يعني جميل. في البعض يقول لك إنه إحنا تدربنا وإحنا ندرس وتخرجنا وقال لنا ما يريدونا في الوظائف لأن ما في خبرة، تمام، مارسنا يعني ودربنا وبعدها ما في يعني، البعض ما يعني ما يقبلوك أنت حتى لو كنت على مقعد الدراسة ورحت أنت تتدرب وأنت قاعد تشتغل على نفسك وتشد حيلك. يعني في ناس فعلا جربوا هذه الخطط لكن بعدهم جالسين ما حد يريدهم.
1: ما شوفي، هي أول حاجة نرجع للأرزاق بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا أول نقطة لازم نكون فارغي منها. ثاني شيء، ما مسة يريدوا ولا ما يريدوا، أنت لازم توثق هذا الشيء، توثقه كيف؟ توثيق، ما بس تجيب لي شهادات. في ناس شغلتهم جمع شهادات، انا داومت مع فلان، داومت لاخذ شهادات، جمع شهادات بس ما مطبق لها. فانت لازم تطبق. توثقه كيف؟ لما ادخل مقابله اتكلم فيه. انت اليوم لما تروح تتوظف قاعد تسوق عن نفسك، انت يوم تروح تتوظف مكان تسوق عن نفسك،
0: او قصدك اروح مقابله؟
1: هي أنا. مقابله تروح تطلب مقابله اول شيء. في بعض من الاحيان انت ما منزل الشركه وظيفه، ما منزل الشركه وظيفه، لكن محتاجه لحد وهم جالسين يشوفوا. فشوفي انت لما يجي تلقيهم، لكن انت لازم تتابع يا اخي. المتابعه لازم، يعني انا ما معقول اليوم يعني الواحد لازم يحدث بياناته، يحدث كل شيء من ناحية ما اعتمد انا على جهة، ما اعتمد على شيء واحد، ما بني نفسي على شغله. اليوم صارت عندك واجد اشياء اونلاين تقدر تطلبها. انا عندي طلبة وعندي شباب وعندي شيء معاهم، هذول من وين؟ ما موجودين معاي في عمان، يتدربوا معاي اونلاين، يماخذين استشارة معاي اونلاين. عندك زوم ميتنج، عندك زوم، عندك جوجل ميت، عندك واجد اشياء.
0: طيب احنا ما شاء الله يعني الوقت

0: طيب بس بعدهم يقولوا لهم لا والله احنا في هذه الوظيفة بالذات محتاجين لي يعني خبرة وكذا. فإيش نصيحة؟
1: شوفي أول حاجة لازم اليوم. أنت تسوي تقييم حال نفسك، وثاني شيء لازم أنت تدرس معايير المقابلة. المقابلة الشخص اللي يقابلك هنا ما بس فنيا، يعتمد على الوظيفة اللي أنت رايح فيها. الحين مثلا إذا أنا قدمت ونادوني للمقابلة فأنا معناته اكتست مرحلة. الحين شغلتي لازم أن أثبتنا، لازم تقرأ عن هالشركة أو لازم تقرأ عن هذا المكان وتقرأ عنه، واليوم صبر القراءة كثيرة جدا. فأنا أرجع أقول لك الحين كأنه قيم نفسك، عمل تقييم نفسك سواء كنت موظف أو سواء كذا، عمل لنفسك تقييم حتى كل 3 أشهر يا أخي، وعمل هدف لنفسك وعمل وطور نفسك كل ما تعود. اليوم صارت الحياة ما مثل أول، صارت الحياة شوية صار فيها زخم كبير، فيها صارت منافسة. اليوم خلينا نتكلم شهادات الجامعية صارت كثير الناس عندهم، بس المعرفة والخبرة من وين تجي؟ من ممارسة. والمعرفة من وين تجيك؟ من القراءة. إذا أنا مبتعد عن القراءة وإذا أنا مبتعد عن المحاضرات وأنا مبتعد عن ذلك، أنا اليوم لازم أطور من نفسي من كل النواحي. بس أنا أقول لك أنه لازم تقييم وتطوير وتأهيل للنفس عشان تنجح.
0: احنا نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع باذن الله تعالى، وسعيدين اليوم بوجودك معنا استاذ عبد الله الجابري استشاري اداره اعمال، والتوفيق فالجميع اخواننا واخواتنا اللي يسمعونا اكيد من المستمعين والمستمعات واللي مقبلين على حياه عمليه واللي ما زالوا يبحثوا عن فرصتهم. ان شاء الله الله يرزق الجميع باذن الله تعالى الفرصه المناسبه، ويعني الشيء الرزق اللي هم فعلا يستحقوه ويتمنوا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: جزيل الشكر على تلبية الدعوة وعلى حضورك اليوم مع الأستاذ عبد الله، ومستمعينا احنا نستودعكم الله ونتمنى لكم إجازة سعيدة. هذه تحياتي لكم وفاء.
2: هلا كفي على هلا اف ام. في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
3: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
4: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
3: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
4: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: في دبي تجتمع العائلات والأصدقاء في مختلف أنحاء المدينة للاستمتاع بأجواء العيد من خلال الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق واللحظات اللي ما تنسي، حفلات حية، عروض استثنائية، تجارب عائلية، مذاقات متنوعة واحتفالات غامرة تنبض بها المدينة لتزدان دبي بروح العيد في كل أرجائها. ومع عروض الإقامة المميزة في فنادق ومنتجعات دبي تصير أجمل اللحظات أقرب من أي لحظة مضت. هذا العيد نحتفل معا أقرب في دبي.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
0: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
2: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

احرص على بقاء عبوة الماء في مكان قريب منك، خاصة للسيدات المرضعات، لضمان الحفاظ على رطوبة الجسم.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو، لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

ميوزك لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

الأهالي لازم يقدموا أسماء أولادهم للموافقة عليها من السلطات الحكومية. هذا في أيسلندا. هل كنتوا تعرفوا أن الأسماء غير الإسكندنافية ما مقبولة في أيسلندا؟ نقدر نقول إنهم يسموا بعناية وحرص حفاظاً على التراث.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

0: يعني ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه من بيسكن في البيت؟ يوم أجي أسأل صاحب البيت أقول له سألك هذا الليتات وهي النقطة مالهن؟ قال لي ما أعرف. يقول تعال صلح لي هذا الليتات، والله بغيت أعرف هذا الليتات، أنا قبل أن أشتغل فيهن باغي أعرف النقطة مالهن. قال لي ما أعرف. لدرجة هو أقول له كيف تتشغل هنا أساسا؟ قال لي بس كذا أسويهن، يعني فيهن أربع ليتات يشغلين كلهم بأربع. الليت الخاص بذاك المكان كان عند الباب الصغير، في ليتين كذا خربانات باغينا نصلحها. قلت له أي واحد سيب بند، لدرجة حتى أنا أقول له سير بند واحد واحد أنا أفحص. قلت له بالله عليك ما عارف هذا الليت من أي نقطة يشتغل. فكثير من الأخطاء اللي تصير حقيقة أنا ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه صاحب البيت أصبح ملزم إنه يعرف هذا الأمور البسيطة، يعني يعرف بعض التفاصيل، ما يحسسوا إنه أنا تراني ما فاهم، لأنه هذيل الناس استغلوا الشخص اللي ما فاهم.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذلو.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: 140 متبرع بالدم يحتاجهم يومياً بنك الدم المركزي ببوشر. تبرعك لن يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح شخصاً آخر فرصة للحياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: مستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد

0: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: الله الله عليكم، شكرا شكرا شكرا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: بعض المرضى مثلا في فترة الخريف صلالة، بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع، أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول أن مثلا نتواصل مع مستشفى سلطان قابوس الموجود في صلالة، نقول لهم أن نريدكم أن توفروا لهم. طبعا في شيء صار أن اسمه اللامركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذا التغذية الوردية، مثل مستشفى السلطاني، مستشفى الجامعة، مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة. في بعض المناطق كان ما يوصلها، نحن كنا نحضر هالمرضى من الرستاق، من صحار، من الشرقية، فوزارة الصحة حاولت أن تسوي لامركزية لهذا التخصص في هذه المناطق، فقاموا أن يوفروهم الغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض، بس عشان يعني يريحوا المريض، أن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة، وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمايل يوميا يجي ياخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمايل إلى المستشفى السلطاني عشان ياخذها، فوش فكر الدكتور؟ قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، فهو صار بدل لا يجيك اليوم صار مثلا يجي 3 مرات، وعدلنا له الوصفة بدل لا ياخذها 24 ساعة بنسويها إنه 8 ساعات، فهم يقسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأنه بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما ياخذها يعني التحضيرة.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: تخيل، يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيد،
1: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
0: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

الصيف افصل السخان لو ما تحتاجه، حرارة الشمس كافية لتسخين المواسير، كذا تقلل استهلاك الكهرباء وتحافظ على عمر السخان.

0: ياما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: الباطنة على 101.3 و102.7.
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.

0: كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: احنا استمعنا لهذه المطالبات، لكن انا ذكرت لك بعض المحللات. ايضا احنا نعرف يمكن شريط الجبلي في محافظة ظفار يتم استثناؤه بشكل عام سنويا احيانا خلال هذه الفترة، لان المدارس ايضا محتاجة تهيئة لنوع مختلف، ايضا اولياء الامور يحتاجوا انهم يتجهوا الى اماكن سكناهم ايضا.

من المدينة وترعى. فدائما القاعدة أستاذ خلود في الموضوع الاستثناء يكون للخصوص وليس للعموم، لأنه أيضا صارت في مناشدة أن نراعي أيضا في منتصف العام مهرجان مسقط صحيح. والمهرجانات وغيرها. فمتى ما تستجيب الوزارة وتدرس هذه الجوانب لابد أن تدرسها أيضا مع الجهات المعنية الأخرى وفق يعني وفق أطر ووفق يعني نقول وفق جوانب، بحيث أنها ما تؤثر أيضا على سير المنظومة التعليمية، لأن رؤية عمان أيضا 2040 حملت الوزارة ووزارة التعليم العالي أن التعليم والتعلم والبحث العلمي ولا يعني والقدرات الوطنية لابد أنها تكون تنافسية، لابد أنها تكون بشكل مختلف. جلسنا مع الزملاء المختصين في الوزارة أيضا مع المختصين في بلدية مسقط، وتم أيضا التوافق على تاريخ معين يعني بين الجهتين أيضا يساند هذا الجانب أيضا على مستوى مسقط، وبإذن الله يعني الموضوع في حل، كان حل وسطي أيضا بين الجهتين في مستوى المواعيد والتوقيت، والحمد لله يعني هناك في توافق في هذا الجانب. الجلوس دائما مع المختصين والحوار الوطني المهم في مثل هذه الجوانب أيضا في إطار تكاملي أيضا هو إطار جميل. فعلا أنا لما أتكلم الآن عن أسبوعين يعني 10 أيام، أنا ملزم ب 180 يوم أيام يعني دراسة فعلية، كذلك 20 يوم على الأقل أيام امتحانات في الفصل الأول، وأكثر من 40 يوم خلال الفصل الثاني لأنها أيضا مرتبطة بالدور الثاني. فبالتالي كل هذه الأيام يعني مع أيام الإجازات اللي تصير الإجازات الرسمية الخاصة بالمناسبات يعني ممكن صحيح. أيضا مع الإجازة الصيفية السنوية والإجازة بين الفصلين تحتم أن احنا نراعي بحيث أنه لا يكون لا ضرر ولا ضرار، ولكن الاستثناء كقاعدة لبعض المدارس اللي فيها نوع من يعني عدم الجاهزية مثل شريط الجبلي في ظفار فهو يوجد.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: صدنا عن
1: ندى. العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون،
2: تغذية سليمة. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A, C و E مثل الجزر والحمضيات والمكسرات يعزز صحة العيون.

0: Ήταν να λάθω φίλοι. Λάθω φίλοι.
1: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

نبض الصباح فيروز على هلا اف ام يوميا الخامسة صباحا.

0: Senhora.
1: في ظفار على 102.7
2: هلا أفهم
1: مزاجك بالعربي.

0: اليوم ما شبيت يخلى من الأعطال. في واحد من الشباب 22 ريال حال ليتات الحوش أظني تقريبا 7 و8 متكسرات تمام ومحترقات ما يشتغلن. جاب هذا ويماخذ له الليتات على صاحب البيت والدرج على صاحب البيت، وبعد ما نخلص شغله قال له دوك تعال تقهوى وضرب عليه 22 ريال. ليش؟ أنا أتسلى، أنا أشوفها هي تسلية وكسب خبرة، وأحيانا تجيب ربيعك تجيب أخوك تجيب صاحبك تقوله تعال ساعدني.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: تخيل يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيد،
1: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
0: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.
0: خلي هلا اف ام توصل إعلانك للناس.

0: من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كان الموظفين يطالب أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة، الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات،
4: كل الحكايات،
5: وكل الأسئلة،
4: كل الأسئلة، كل الأسئلة. من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي.

وردك يا باب ناقصني بنت لا تحسب ناقص ناقص شوي يا من بهاب

كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا FM.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على

0: توقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: محكمة المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
6: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا FM.
5: المستشار.

شكرا شكرا، احسنت.

على البال، تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لين 4 العصر.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

إن هالإعلانات تواصلوا معنا على الرقم 2200-9004 9634-4767.

0: سجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. صوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات الباهظة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.